0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

إذا الغيث هما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: خمس دقائق بس.
1: يلا تأخرنا على المدرسة.
2: يا ربي حضرتي بعد شوية.
3: أوه عندي اجتماع من الصبح.
4: أمامك ازدحام مروري.
1: واضح إن الكل رجع.
5: المدارس رجعت،
1: الجامعات والكليات رجعت،
5: رجع الموظفين لدواماتهم،
1: والزحمة
5: أكيد رجعت،
1: وفي صباحكم عماني.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: بعد 30 دقيقة من الحين راح نكون على الهواء مباشرة مع برنامج صباحكم عماني.

ربع ساعة عن انطلاق برنامج صباحكم عماني. انتظرونا انتظرونا. ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا أف أم.
4: بعد قليل برنامج صباحكم عماني.

0: يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: خمس دقائق بس.
2: يلا تأخرنا على المدرسة.
3: يا ربي حاضرتي بعد شوية.
1: أوه عندي اجتماع من الصبح.
4: أمامك ازدحام مروري.
2: واضح إن الكل رجع.
5: المدارس رجعت،
2: الجامعات والكليات رجعت،
5: رجع الموظفين لدواماتهم،
2: والزحمة
5: أكيد رجعت،
2: وفي صباحكم عماني.

0: للخميس ابتداء من 6:30 صباحا.
1: معي أنا وفاء البلوشي
0: وأنا شذا
1: على هلا أف أم.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني
3: على هلا أف أم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة. 6 من سبتمبر 2026، يا هلا ومرحبا بالجميع، يا هلا فيكم مستمعينا الأحبة، أهلا في الجميع بالعودة اليوم، العودة إلى المدارس، العودة للعمل بالنسبة للناس اللي مأجزين مع يعني كذا أولادهم الطلبة واللي كانوا مأجزين إجازة صيفية طويلة واليوم راجعين. مع العودة أول شيء رجعنا للجد والجدة، هلا هلا هلا هلا عليه، وأكيد أنتم أموركم تمام إن شاء الله يا رب، ونحن معكم في مشوار اليوم نتشارك هذه التفاصيل الجميلة في العودة للمدارس، العودة للروتين الجميل، والعودة أكيد للزحمة. اليوم يعني الوضع راح يكون شيء مختلف شوية عن الأيام الماضية. نسأل الله السلامة للجميع، دروب السلامة لكم مستمعينا الأحبة. نتمنى أكيد صباح سعيد لكم، تشاركونا كيف مودكم وكيف حماسكم وكيف حماس يعني كذا عيالكم للمدرسة اليوم، ما وتصوروا لنا وهم جاهزين رايحين للمدرسة موصلينهم أنتوا، والأجواء يعني هذه الصباحية اللي راح تعيشوها اليوم. نحن في صباح اليوم نقول لك انغمس في العمل وما تبالغ في التفكير، امنح جهدك للحظة الفعل وابدأ بما تستطيع الآن بدل ما ترهق نفسك بالتحليل والتردد. فالحركة الواعية حتى لو كانت بسيطة تفتح الأبواب وتحول الأفكار من عبء ذهني إلى خطوات ملموسة تصنع الفرق وتمنحك القدرة على التعلم أثناء الطريق. التفكير الزائد ممكن يعطل الطاقات ويأخر النمو، بينما الانغماس في العمل ينمي المهارات ويجعل التجربة نفسها مصدرا للفهم والتطور. ونحن أكيد نسألكم يعني كذا كل واحد يشاركنا بمودة الصباح اليوم، يعني نبغى نشوف كيف أموركم، كيف كان صباحكم، يعني تخبرونا على الواتساب 9352207. وأكيد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أبنائكم الطلبة في هذا العام الدراسي، نتمنى لهم يعني أن كذا سهولة الفهم وسهولة الحفظ، الله يسهل أمورهم ويسخر لهم من عبادة الصالحين ويحفظهم، استودعهم الله سبحانه وتعالى. ونحن معكم أكيد في هذا المشوار، نصبح عليكم وراجعي لكم بعد شوية أكيد مع مشاركات ورسائل ومواضيع في يوم الأحد.

0: Esto.
1: الساعة الثانية من برنامج صباحكم عماني من الثامنة وحتى التاسعة صباحا تأتيكم برعاية أوريدو. طور عالمك.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
3: أهلا فيكم، صباح الخير، صباح العودة للمدارس، صباح أول جرس، صباح أول طابور أول مرة نسمع فيها يلا تأخرنا عن المدرسة. صباح جديد أكيد ترجع فيه الحياة من جديد، كذا تزدحم في البيوت في الشوارع، منبهات ترن من بدري، أمهات وآباء في سباق مع الوقت، شنط جديدة، دفاتر جديدة، يعني لانش بوكس جديد، طلاب نحصلهم كذا بين واحد متحمس وبين واحد للحين بعدها في مود الإجازة. اليوم 6 سبتمبر يوم العودة، اليوم اللي نرجع فيه للروتين من جديد ونفتح صفحة جديدة مليانة طموح وأمنيات وبدايات حلوة لأبنائنا وبناتنا، سنة دراسية موفقة كلها إنجاز ونجاح وذكريات حلوة لكل أم وأب. يعطيكم العافية، الله يعطيكم الطاقة الصبر، خصوصا أكيد بعد سوالف الصباح والزحمة والواجبات. من هنا نحن في صباحكم عماني نقولكم صباح العودة لمستمعين صباحكم عماني، صباح المدارس، صباح الهمة وصباح البدايات الجديدة. خلونا نبدأ يومنا سوا، نشوف كيف راح يكون أول يوم يعني كذا في صباح دراسي بعد الإجازة. 6-9 إذن و6 سبتمبر من الأحداث العمانية. نحن متعودين نروح مع الأحداث العالمية الغريبة، اليوم الحدث العماني 6 سبتمبر رجوع الطلبة للمدارس، وأكيد نحن مع صور أبنائكم مع مشاركاتكم، حتى اللي حاب أن يشاركنا برسائل صوتية يسمعنا صوت ولده بنته يصبح علينا كذا من خلالهم، نبغى نشوف كيف شعورهم اليوم، إيش أكثر شيء متحمسين، إيش أكثر شيء ممكن يكونوا كذا مستكاودين منه، يعني نبى نسمع مشاعرهم الصباحية. إنزين خلونا نمر بعد على الأيام العالمية كذا اللي صارت في مثل هذا اليوم بشكل سريع، لأن اليوم صراحة حابة أركز على الطلبة وعودتهم للمدارس، صورهم، مشاركاتهم، رسائلهم، لكن ما يمنع نمر على الأيام الغريبة أيضا اللي تصادف هذا اليوم. اليوم يوم محاربة التسويف، ها يعني الكتب تستلموهن اليوم تجلدوهن اليوم، تمام؟ التسويف ممكن راح يعني ها خلنا نقول يخليك انت تكدس الأمور، عاد خصوصا إذا عندك كم طفل في البيت، فلا تستلم الكتب اليوم، أي حد تستلم كتبه جلد اللي كذا ما يكون في تسويف، فحاربنا التسويف في 6 سبتمبر بمناسبة العودة للمدارس، وشي جميل بعد سبحان الله كانهم حاسين اليوم يوم أقرأ كتاب. فاليوم إيش تقرأ؟ تقرأ تلفلف كذا على المنهج مال ولدك مال بنتك، ايش ياخذوا هالسنه ايش ما ياخذوا كذا بشكل سريع، وامورك راح تكون تمام. عندنا ايضا يوم التوعيه بعمل الوان، بعيد عنا وعنكم ان شاء الله يا رب، ولكن هذا موجود في 6 سبتمبر، هو مرتبط بالتوعيه بعمى الالوان وكيف يختلف ادراك الالوان من شخص لاخر. فمحاربه للتسويف مستمعينا، لا تأجلوا أعمال اليوم إلى الغد، أي شيء يصير كذا مع أبنائكم اليوم في المدرسة، أي شيء يحتاجوه، أي شيء يريدوه مرة نفذوا لهم اليوم، لأن اللي تأجله بكرة أنت راح تندم عليه بسبب أنك يعني خلنا نقول كذا أجلت شغل وجاك شغل غيره. الله يحفظكم، الله يوفقكم، وأكيد مشاركاتكم ورسائلكم، صور أبنائكم، صوتياتهم نسمعها على الواتساب.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال: لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
2: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
3: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.

هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

يا صباح الخير، رجعنا للمدرسة لعام جديد، بداية جديدة، رجعنا للضحكة الصباحية لشنطة المدرسة اللي فيها أحلام صغيرة والخطوات اللي تكبر كل يوم. ما بس بداية فصل دراسي وما بس بداية سنة دراسية، هي بداية أمل جديد، روتين ناعم، ذكريات راح نكتبها أكيد سوا. دائما لما يعني تقوموا أبنائكم قوموهم بشكل هادي، يعني إنها تصحى بدون صراخ أو استعجال، بس كلمة لطيفة ووقت بسيط علشان يفتحوا عيونهم براحة. وجبة فطور تكون مشبعة حتى لو بسيطة، أيضا لحظة إنجاز صغيرة قبل المدرسة حتى لو تعلموهم إنهم يرتبوا سريرهم. عندك أيضا بعد الأشياء اللي ممكن تسويها في هذا اليوم أو في أيامهم الدراسية لأبنائكم الطلبة، وقت الوجبات المدرسية تركز فيه، وأيضا وقت الواجبات المدرسية تركز فيه وتتعلم وتكبر خطوة خطوة بالنسبة لأبنائكم. نشاط يدوي ممكن تسولهم إياه يزيد عنده التركيز والإبداع. نهاية يوم حاولوا تخلوها تكون دافية، حضن، قصة قصيرة، ضحكة، شيء يختم اليوم بطاقة حلوة ويخلي أبنائكم الطلبة يناموا مرتاحين ويكونوا متحفزين لليوم يعني الثاني، والسنة الدراسية إن شاء الله تكون كلها خير وبركة. مستمعينا الأحبة، ومع عودة أبنائنا الطلبة إلى المقاعد الدراسية نستودعهم الله في ذهابهم وعودتهم، ونطمئن قلوبنا بذكرى الله خير الحافظين وهو أرحم الراحمين. الله يحفظ أبنائكم إن شاء الله من كل سوء ويوفقهم في يومهم الدراسي ويردهم إليكم سالمين مطمئنين بإذن الله تعالى. لا تنسوا يعني الحين قبل لا تنزلوا أولادكم إلى المدرسة سمعوهم شيء حلو، يعني كده في كلمات جميلة لكم تقولولهم إياها قبل ما تخلوهم. لا تخاف راح أرجع لك، يعني إن شاء الله راح نلتقي في البيت، عندك مثلا معلمتك راح تكون معك وراح تساعدك. طبيعي تحس بالخوف أول مرة يمكن، وبيخاف مع الأيام خصوصا للأطفال الصغار، فيعني حاولوا لكم ما تزيدوا قلقهم. وأكيد نحن نشوف الحين المشاركات والرسائل. أهلا، صباح الخير أم مهلب، مصبح عليش بالخير ما شاء الله تبارك الرحمن، تقول صف أول الله يحفظه. هذا أنا صراحة استمتع واستانس وأشوفهم كذا وهم مبادين ومتحمسين، على الله هذا الحماس يتم. أنا ما أعرف أنتوا أدرى يعني أطفالكم هل يتم حماسهم ولا بس أول كم من يوم. أنا بعد مشاركة أم مريم صبح علينا بالخير، تقول الله يستر من هذا الحماس اللي أنا شايفتنا ما شاء الله عليها وهي متحمسة كذا، تقول أنا عارفة إيش اللي راح يصير بعدين، الله يحفظهم إن شاء الله. هنا أيضا من المشاركات جواهر تسلم عليكم وتقولكم أنها متحمسة للمدرسة وهالسنة راح تطلع الأولى على الصف. ما شاء الله ما شاء الله، إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا جواهر إذا كنت تسمعيني وبعدش ما نزلت للمدرسة، يعني نتمنى أنش تطلعي مش بس الصف يعني الأولى على الصف، لا الأولى على المدرسة. ها جواهر الأولى على المدرسة إن شاء الله. إنزين، بعد من المشاركات هنا أحلام صبح ليش بالخير، قول نزلت ولدي للأسف ما صورته ولكن الحماس مليون والحمد لله. أنا ولدي ما يتحمس أسبوع، يتحمس شهر وبعدين عاد يبدأ المراكض. يلا مش ولا بد يا أحلام، أهم شيء الله يوفقه وإن شاء الله يا رب ويحفظهم بإذن الله تعالى. راجعين نحن أكيد لمشاركاتكم ورسائلكم.

0: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط .om.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

حالة الطرقات. إذن مستمعينا الأحباء نشوف كيف الوضع اليوم في كذا صباحات العودة للمدارس. طريق مسقط السريع في ازدحام، ولكن يعني صوب المعبيلة الخوف الأمور تمام. الزحمة يعني تكون كذا بعد مخرج الرسيل في ازدحام، حركة بطيئة ووقوف تام. لكن شارع السلطان قابوس أشوف الأكثر ازدحام، يعني من بعد جسر الخوض إلى دوار برج الصحوة كذا في حركة بطيئة، وقوف تام ممكن يكون. حتى ألاحظ أن الطرق الداخلية بجانب الدوارات للمعبيلة الخوض الموالح هناك الأكثر ازدحام، وهذا بطبيعة الحال متوقع علشان بداية العام الدراسي. عندنا أيضا وين الازدحام، نشوف كيف العامرات، كيف وضعكم، نطمن عليكم في ازدحام أيضا قبل دوار المنتزه ودوار المنطقة الثانية. أشوف الطريق بالاتجاه إلى عقبة بوشر كيف الوضع. لا اليوم عقبة بوشر مزدحمة، في ازدحام في عقبة بوشر كنا وانتو نازلين يعني عاد هناك شيء زحمة، فمزدحم اليوم يعني في حركة سير نشطة. نتمنى دروب السلامة للجميع، واليوم أكيد مجموعة كبيرة من الطلبة اللي يباشروا عامهم الدراسي الجديد 2026-2027 في أكيد مختلف المدارس بالمديريات التعليمية بمحافظات سلطنة عمان. ومعالي الدكتورة وزيرة التعليم تؤكد على أن دمج منظومة التربية والتعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة يجسد رؤية وطنية لبناء منظومة تعليمية متكاملة تربط المسار التعليمي من التعليم ما قبل المدرسي إلى التعليم العالي. عموما مستمعين تذكرون الالتزام بإرشادات السلامة في الطرقات خصوصا في صباح اليوم واتباع النصائح الوقائية يسهمان في حماية أبنائكم وجعل رحلتهم أكثر أمانا. الله يحفظهم، الله يحفظهم إن شاء الله، واستودعوهم الله سبحانه وتعالى. ونحن أكيد معكم مكملين في مشوار صباحكم عماني. مشاركاتكم، رسائلكم، الرسائل الصوتية لأبنائكم، صورهم اليوم أيضا كذا مجموعة من التفاصيل اللي أشوفها على الواتساب أكيد راح أرجع لها في الوقفة القادمة. كان معكم التحديث المروري.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: يا هلا ومرحبا، اذا فيكم التواصل مستمر في صباحكم عماني. نشوف المشاركات والرسائل. هنا عندنا رسالة صوتية، بس أتمنى الرسائل الصوتية يعني يفضل أنكم ترسلوها، اللي هي مش وان تايم يعني، لأنه صعب أفتحهم مباشرة على الهواء، لازم شوية أسمع إيش راسلين قبل. فخلونا نشوف، هنا في عندنا مشاركة أم ريم، نشوف إيش راسلة.
2: صباح الخير، أنا اسمي شيخ الغيلاني. صباح المدارس والعودة إليها، أول سنة خامس، وإن شاء الله متحمسة حق بداية العام. والله يوقفني، الله يوفقني وينجحني إن شاء الله.
1: يا رب إن شاء الله، الله يوفقك بإذن الله تعالى، وعام دراسي موفق بإذن الله. انزين، هنا عندنا ايضا ما شاء الله عليها، الله يحفظها ان شاء الله يا رب. هذه صورة بنتي اليوم، متحمسة جدا والله يحفظها، بس في نفس الوقت قلبي يتقطع اني مخلتنها لانها صف اول، واحس نفسي طول الوقت راح يكون بالي معاها. صباح الزحمة اللي سببها الامهات، كل واحدة شالة اميرها المدرسة. يلا ما عليش، اليوم الأمهات خلوهن معذورات. انزين، بعد من المشاركات، العودة إلى المدارس هي أكثر بكثير من مجرد انتهاء الإجازة الصيفية، إنها صفحة بيضة جديدة تفتح في كتاب الحياة، تحمل معها عبق الصباحات الباكرة ورائحة الكتب الجديدة وأصوات الضحكات في ساحة الطابور. هذه مشاركة سليمان العاصمي. وأيضا صباح الورد والخير عليكم وعلى كل الناس اللي بدوا اليوم مع عيالهم، ربي يحفظ الجميع. أنا رجعت من إجازة طويلة مع المدارس، ربي يوفقنا يا رب، ويوفق عمر وملاك يا رب العالمين وجميع العيال، اللهم آمين يا رب. يا أم عمر وملاك، الله يحفظهم ويوفقهم بإذن الله تعالى. عماد بن سعيد أيضا يصبح على الجميع بالخير. وصباح الخير، صباح الأشبال، زحمة مسقط خير وبركة للكل، وإن كانت تتغلف بالتعب في الشوارع. هنا بعد مشاركة، الحمد لله على عودة الروتين الطبيعي لأبنائنا، صراحة كنت تعبانة معهم ومع السهر والإجازات. طبعا هذا شيء ما يفهمه إلا الأهالي، فتحية للأهالي المناضلين اللي قايمين اليوم بداية الصباح، الأمهات اللي يلبسوا أبنائهم والآباء اللي وصلوا يعني أولادهم للمدارس. أوكي، هنا في عندي ثلاث رسائل صوتية وكلها يعني مال مرة واحدة، فأنا ما أعرف كيف الحين ممكن أفتحهن مباشرة على الهواء، شوية صعب. إنزين، هنا بعد هذه صورة بنتي وهذه صورة والدي، الله يحفظهم، الحمد لله رب العالمين أمورهم تمام، وأنا دائما يكون أول أسبوع أمورهم تمام، بعدين عاد يبدأ الكسل وتبدأ الورطة ويبدأ المحايل من بداية الصباح. يوم سعيد للجميع، أهلا يا أم فطوم، صباحش خير وبركة، إذا راجعين ومكملين معكم مع يعني كذا مشاعركم الصباحية، وانتم منزلين أولادكم اليوم للمدارس معهم، أيضا مشاعرهم لبداية العام الدراسي، صورهم مشاركاتهم يعني الصوتية معنا. خلاص أتوقع اللي طالعين الحين أو خلاص يعني اللي يسمعون الحين مواصلين أولادهم ومنزلينهم، الله يحفظهم إن شاء الله والله يوفقهم، وعام دراسي موفق من غير شر يا رب.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
1: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
2: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة، وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

صباحكم عماني ذن من هلا. صباح الخير والبركة هنا. أوكي في حد مشاركنا فيديو لبنته الله يحفظها إن شاء الله يا رب، وعام موفق. يقول اليوم قايم لصلاة الفجر قبل الساعة 5 إلا وشوف بنتي في الصالة بلبس المدرسة الله يحفظها، وقايلة من أمس توصلني المدرسة اليوم ووصلتها وفرحانة، وتراها صف رابع وفيها نشاط ما شاء الله. الله يحفظ جميع الطلاب والطالبات ويفتح لهم أبواب العلم إن شاء الله يا رب. هذا الحماس يعني يستمر لنهاية السنة بإذن الله تعالى، وموفقين جميع الطلبة. هنا أيضا مشاركة، صباح الخير، هذه حالة الطرقات معنا في الأنصب، زحمة زحمة، وأنا أتوقع أن اليوم يعني نفس ما شفنا في الخريطة أن الطرق الداخلية مزدحمة أكثر من يعني الشارع الطرق الرئيسية، خلونا نقول اللي هو شارع السلطان قابوس وطريق مسقط السري، يعني بعدها مش هذيك الزحمة اللي ممكن تخليك توقف بالساعات في الطريق، إلا أن الطرقات الداخلية ترى زحمة بسبب أكيد كل واحد موصل يعني أولاده للمدارس الله يحفظهم.

نكمل اذا في صباحكم اماني وفي ساعتنا الاولى. هنا في مشاركه، الحمد لله انا مستانسه اليوم على حماس اولادي للمدرسه، ولو اني عارف هذا الحماس ما يدوم، ولكن يلا متفائلين هذه السنه. وادعوا لي، عندي واحده من بناتي ثانويه عامه، الله يوفقها ان شاء الله يا رب، الله يوفقها ويوفق كل الطلبه ان شاء الله، ويوفق اللي ايضا كذا اخر سنه عندهم. وانتم ايضا يعني الله يقويكم باذن الله تعالى كاولياء

الأمور مع العودة للمدارس، حاولوا أنكم تذكروا أبنائكم أن الالتزام بإرشادات السلامة في الحافلات المدرسية واتباع النصائح الوقائية أكيد لهم دور في حمايتهم وجعل رحلتهم أكثر أمانا. فالمفروض أنهم يتأكدوا من يعني خلونا نقول الحافلة ومواعيد وصولها على فترة الصباح على الظهر، اتباع تعليمات سائق الحافلة، ما تتركوا أبدا الأطفال يلعبوا في مكان توقف الحافلة ونبهوهم دائما على هذا الشيء، على مشرفين المؤسسة التعليمية مرافقة صغار السن عند ذهابهم لمكان انتظار الحافلة، وأي طالب عنده استفسار المفروض أنه يروح للمشرف، وهذا دور أولياء الأمور، دور الكادر التعليمي أيضا في توصية الطلاب بهذه النقطة. على سائق الحافلة التأكد من عدم تواجد أي طالب في الحافلة قبل النزول منها، تأكد من أن طفلك يعي خطورة المشي بجانب أو خلف الحافلة، على السائق التأكد من إغلاق باب الحافلة المدرسية قبل التحرك، والتأكد من عدم وجود أي مركبة تتحرك قبل النزول من الحافلة. الله يحفظهم يا رب بإذن الله تعالى، وأكيد لسلامتهم انتظار الحافلة في مكان آمن بعيد عن يعني كذا الطريق، التأكد من خلو الشارع تماما من مركبات في حالة عبورة، التأكد من وقوف الحافلة قبل صعود الطلبة وقبل نزولهم والصعود والنزول من الحافلة بكل هدوء. الله يحفظهم بإذن الله تعالى، وسنة سعيدة آمنة موفقة لهم جميعاً.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: قم بإدارة حساباتك البنكية في أي وقت ومن أي مكان مع تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال أو عبر الإنترنت من ميثاق. حول المبالغ، حدث البيانات الشخصية، افتح حسابات أطفال، ادفع الفواتير، أدر بطاقاتك واستفد من مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية بسهولة وأمان.
2: المناخ يتغير ومعه تتغير طريقة تفكيرنا في الطاقة والمياه والاقتصاد وفي مستقبلنا. من هنا من سلطنة عمان يجتمع صناع القرار والخبراء والمستثمرون والمبتكرون لتحويل تحديات المناخ إلى حلول والأفكار إلى خطوات حقيقية على أرض الواقع. أسبوع عمان للمناخ 2026 من هيئة البيئة، 3 أيام من الحوارات والحلول المناخية والابتكار والاستثمار، من الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر إلى الأمن المائي والاقتصاد الدائري ومستقبل أكثر استدامة، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. هيئة البيئة تستضيف أسبوع عمان للمناخ 2026 نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا اف ام.
0: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس.

0: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط. تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: من هلا أفأم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صحو على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء، واحتمال هطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة، في احتمال لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
3: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة، ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
2: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
3: وينك مختفي؟
4: في دبي.
3: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
4: والله مضطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
3: شارك لحظة.

0: أريد طور عالم. هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
1: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
2: أريدو طور عالم. صباحكم عمان.

صباح الخير إذن لكل المستمعين اللي منضمين في هذه اللحظات، أهلا وسهلا فيكم، يا هلا ومرحبا بالجميع. هنا عندنا مشاركة، إيش قلتوا؟ والله كنت رايحة أوصل بنتي المدرسة وهذه صورتها، وطبعا ما أخبركم عن الصياح أول ما خليتها ورحت، كانت متوقعة أني راح أدرس معاها، والحين صراحة قلبي وبالي معها، أفكر أني ما أروح الدوام. يعني شوفوا أنا كم مشاركة تقريبا كذا، شفت أربع مشاركات على نفس الموضوع، إنه لما خلوا أولادهم في المدرسة جلسوا يصيحوا، فعشان الله يقويكم اليوم يعني أولياء الأمور، والله يحفظ أولادكم ما شاء الله عليها. هنا لا، هذا هنا رسالة مختلفة، بنتي متحمسة اليوم، وصراحة يعني أقول وأدعي ربي إن الله يديم هذا الحماس، للعلم هي صف أول وتقول إيش تتوقعي راح يدرسون اليوم. شوف يعني الأطفال اللي بيديوا بحماس من أول يوم كذاك، عارفي في الأسبوع الثاني يبدأ شوية، ها يبدأ يعني الصياح. انزين، من المشاركات كنت مسجلة رسالة صوتية لولدي لكن للأسف امتسحت وعاد نزلتها وبعدين ارتبشت. وأيضا من خديجة، نصبح عليش بالخير، بداية عام جديد وأول مشوار وخطوة لها في العلم، عسى كل دروب العلم والتعلم حليفها وتوفيق رفيقها بإذن الله تعالى، وكل عام وطلبة العلم في رفعة وتقدم من أم سندس واستبرق، اللهم آمين يا رب. بداية عام جديد لأولادي التوأم، الله يحفظهم، دعواتكم الله يحفظهم إن شاء الله يا رب، وكذا إن شاء الله استودعهم الله سبحانه وتعالى، وعام موفق لهم. صباح المدارس، الحمد لله بنتي متحمسة، حتى مخلية منبه علشان تقوم تتجهز. لا بعد على هذه التسريحة يعني الجميلة، الله يحفظها إن شاء الله يا رب. انزين، بعد من المشاركات هذا فيديو لبنتي تسلم عليكم وتقولكم بكرة راح تسجلكم رسالة صوتية إن شاء الله. نحن أكيد في انتظار صوتيات أبنائكم دايما، نفس ما تعودنا على العودة للمدارس وانتم موصلينهم، يحكولنا يخبرونا مشاعرهم كيف أمورهم، الله يوفقهم إن شاء الله ويحفظهم.

0: تتوفر مراكز خدمة جي تور في عدة مواقع في سلطنة عمان مع خدمة المساعدة على الطريق لضمان حصولك على المساعدة أينما كنت. اتصل الآن على 246-0555.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: يا صباح الخير، رجعنا للمدرسة لعام جديد، بداية جديدة، رجعنا للضحكة الصباحية، لشنطة المدرسة اللي فيها أحلام صغيرة والخطوات اللي تكبر كل يوم. ما بس بداية فصل دراسي وما بس بداية سنة دراسية، هي بداية أمل جديد، روتين ناعم، ذكريات راح نكتبها أكيد سوا. دائما لما يعني تقوموا أبنائكم قوموهم بشكل هادي، يعني إنها تصحى بدون صراخ أو استعجال، بس كلمة لطيفة ووقت بسيط علشان يفتحوا عيونهم براحة. وجبة فطور تكون مشبعة حتى لو بسيطة، أيضا لحظة إنجاز صغيرة قبل المدرسة حتى لو تعلموهم إنهم يرتبوا سريرهم. عندك أيضا بعد الأشياء اللي ممكن تسويها في هذا اليوم أو في أيامهم الدراسية لأبنائكم الطلبة، وقت الوجبات المدرسية تركز فيه، وأيضا وقت الواجبات المدرسية تركز فيه وتتعلم وتكبر خطوة خطوة بالنسبة لأبنائكم. نشاط يدوي ممكن تسولهم إياه يزيد عنده التركيز والإبداع. نهاية يوم حاولوا تخلوها تكون دافية، حضن، قصة قصيرة، ضحكة، شيء يختم اليوم بطاقة حلوة ويخلي أبنائكم الطلبة يناموا مرتاحين ويكونوا متحفزين لليوم يعني الثاني، والسنة الدراسية إن شاء الله تكون كلها خير وبركة. مستمعينا الأحبة، ومع عودة أبنائنا الطلبة إلى المقاعد الدراسية نستودعهم الله في ذهابهم وعودتهم، ونطمئن قلوبنا بذكرى الله خير الحافظين وهو أرحم الراحمين. الله يحفظ أبنائكم إن شاء الله من كل سوء ويوفقهم في يومهم الدراسي ويردهم إليكم سالمين مطمئنين بإذن الله تعالى. لا تنسوا يعني الحين قبل لا تنزلوا أولادكم إلى المدرسة سمعوهم شيء حلو، يعني كذا في كلمات جميلة لكم تقولولهم إياها قبل ما تخلوهم. لا تخاف راح أرجع لك، إن شاء الله راح نلتقي في البيت، عندك مثلا معلمتك راح تكون معك وراح تساعدك. طبيعي تحس بالخوف أول مرة يمكن، وبيخاف مع الأيام خصوصا للأطفال الصغار، فيعني حاولوا لكم ما تزيدوا قلقهم. وأكيد نحن نشوف الحين المشاركات والرسائل. أهلا، صباح الخير أم مهلب، مصبح عليش بالخير ما شاء الله تبارك الرحمن، تقول صف أول الله يحفظه. هذا أنا صراحة استمتع واستانس أشوفهم كذا وهم بادين ومتحمسين، على الله هذا الحماس يتم. أنا ما أعرف أنتوا أدرى يعني أطفالكم هل يتم حماسهم ولا بس أول كم من يوم. أنا بعد مشاركة أم مريم صبح علينا بالخير، تقول الله يستر من هذا الحماس اللي أنا شايفتنا ما شاء الله عليها وهي متحمسة كذا، تقول أنا عارفة إيش اللي راح يصير بعدين، الله يحفظهم إن شاء الله. هنا أيضا من المشاركات جواهر تسلم عليكم وتقولكم أنها متحمسة للمدرسة وهالسنة راح تطلع الأولى على الصف. ما شاء الله ما شاء الله، إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا جواهر إذا كنت تسمعيني وبعدش ما نزلت للمدرسة، يعني نتمنى أنش تطلعي مش بس الصف يعني الأولى على الصف، لا الأولى على المدرسة. ها جواهر الأولى على المدرسة إن شاء الله. إنزين، بعد من المشاركات هنا أحلام صبح عليش بالخير، قول نزلت ولدي للأسف ما صورته ولكن الحماس مليون والحمد لله. أنا ولدي ما يتحمس أسبوع، يتحمس شهر وبعدين عاد يبدأ المراكض. يلا مش ولا بد يا أحلام، أهم شيء الله يوفقه وإن شاء الله يا رب ويحفظهم بإذن الله تعالى. راجعين نحن أكيد لمشاركاتكم ورسائلكم.
1: أبسمع ونقول ندمان قلبي عشوق، قلت لك أحبك للموت.

0: المياه، تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

0: لكل الناس. بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
1: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
0: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
1: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
3: ليش يعني هلا بلس؟
2: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشترك متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
4: التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
5: نشوف كيف وضع وأمور الطرقات الحين في هذه اللحظات، 8:29 دقيقة من استديوهات هلا أف أم. طريق مسقط السريع، الدرب سالك وأموركم تمام. فاللي طالعين الحين ويعني سالكي طريق مسقط السريع، أموركم تمام. شارع السلطان قابوس أشوف أنه قبل دوار برج الصحوة في حركة بطيئة، وقوف تام قبل دوار الموج. الطرق الداخلية نفس الشيء، نفس ما قلنا أن اليوم أكثر ازدحاما، بجانب الدوارات للموالح الخوض. أيضا الطرق الداخلية نفس الحالة للمعبيلة في الأنصب. أيضا عندنا بعد زحمة في الشارع العام في غلا، والطرق الداخلية للغبرة للعذيبة أيضا. وين الازدحام؟ كنت شايفة مكان في، لا خلاص الحين صارت الأمور تمام. نشوف كيف العمرات، العمرات أيضا الوضع تمام. باقي نشيك على عقبة بوشر ونشوف كيف الوضع. أيضا خلاص عقبة بوشر الأمور طيبة، والدرب سالك، دروب السلام أكيد نتمناها لكم مستمعينا الأحبة.
4: كان معكم التحديث المروري.

تخفيضات الصيف الأخيرة من 7 سبتمبر يعني من بكرة إلى 10 سبتمبر يقدم لك فندق هيلتون مسقط البندر وفندق الحصن مسقط عروض مكافآت الصيف الأخيرة، وهذه مش مجرد تخفيضات، إقامة، تناول الطعام، الاسترخاء وأكيد المزيد أثناء إقامتك. كل 25 ساعة مستمعين يتم فتح مكافأة جديدة مع كل حجز غرفة سبا، ترقية للغرفة، تجربة طعام مميزة، واللي عليكم تسوونكم تتابعوا الموقع كل 25 ساعة من منتصف الليل لغاية الساعة 1 الصبح من اليوم التالي علشان تكتشفوا الأشياء اللي تنتظركم أكيد من مفاجآت أثناء يعني إقامتكم. تبدأ الأسعار اللي هي أسعار الإقامة من 70 ريال عماني في فندق هيلتون مسقط البندر و80 ريال عماني في فندق الحصن مسقط، إلى جانب خصومات على المأكولات والسبا والتذاكر اليومية وأكيد المزيد من الخصومات. تحجز أنت خلال فترة العرض اللي تستمر 100 ساعة وتقدر أنك تستمتع بهذا العرض لغاية 31 من أكتوبر 2026. كل اللي عليك تسويه بس انك تتصل على الرقم 2

0: هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: عندما نتحدث عن المناخ فنحن لا نتحدث فقط عن ارتفاع درجات الحرارة، نتحدث عن المياه التي نحتاجها والطاقة التي نستخدمها والمدن التي نبنيها والاستثمارات والوظائف والاقتصاد الذي نصنعه للمستقبل. في أسبوع عمان للمناخ 2026 تجمع سلطنة عمان الخبراء وصناع القرار والمستثمرين والمبتكرين في مجالات الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، الأمن المائي، الاقتصاد الدائري، التكنولوجيا والابتكار والتمويل المناخي من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. أسبوع عمان للمناخ 2026 بتنظيم من هيئة البيئة نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا FM.

0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: حالة الطرقات إذن مستمعينا الأحبة، أو عفوا حالة الطقس، غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ. صحب وجه عام على بقية المحافظات مع فرص تدفق السحب، وفي أيضا فرص لتشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، قد تؤدي لهطول أمطار متفرقة، قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة. في احتمال لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان، واحتمال لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة من محافظات ظفار والوسطى وجنوب الشرقية بفعل الرياح النشطة.
0: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك. طيران.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالمي.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
3: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
2: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
3: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.

يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

يا هلا ومرحبا فيكم. تفاصيل الساعة 9 من صباحكم عماني، مشوار يوم الأحد، بداية الأسبوع، مع مشاعركم أكيد أيضا لعودة أبنائكم يعني كذا المدارس، الله يحفظهم ويوفقهم بإذن الله تعالى. رسائل، مشاركات، صور، خلونا نقول كذا صوتيات وصلتنا على بداية الصباح من المستمعين ومن أبنائهم، منهم هم شخصيا، الله يوفقهم إن شاء الله يا رب. ونحن مكملين ومستمرين معكم لغاية الساعة 10 مع إشراقة أول أيام العام الدراسي الجديد. استودعناك يا رب أبنائنا، فاحفظهم بعينك التي لا تنام، وافتح عليهم فتوح العارفين، واجعل التوفيق والتميز حليفهم، وهيئ لهم صحبة صالحة ومعلمين نصحين من أم سندس وأستبرق، اللهم آمين يا رب. أيضا محمد باعلوي يقول الله ما أجمل هذا اليوم، نشاط وحيوية الأبناء، أمل المستقبل. أحب أشكر كل أم عن جد يبذلون جهد غير عادي، وخص بالشكر زوجتي الغالية أم علي على تجهيز الأولاد ومتابعتهم خطوة بخطوة واهتمامها بكل التفاصيل. شكرا لك يا محمد، ونحن أكيد دائما معكم يعني في هلا اف ام، رافقكم مشاويركم الصباحية، الظهر، المساء، يعني في كل البرامج نحن كذا محاوطينكم. فالله يوفقهم إن شاء الله يا رب، ونسأل الله لهم عام دراسي موفق. ونشكر فعلا الأمهات اليوم يعني كذا مراكض اليوم من بداية الصباح، على حسب ما شفت في الرسائل والمشاركات، خصوصا اللي عندهم يعني دوامات وما قدروا لهم ياخذوا إجازة، فصاير في ماراثون على بداية الصباح مع أولادهم والمدارس والتجهيزات، ويوصلوهم ويشوفوا كيف الوضع، يجلسوهم يخلصوا، خصوصا اللي معهم يعني أولاد صغار جدا في المدارس، توهم حلقة أولى، فالله يعينكم. وأيضا الآباء اللي موصل ولده، يعني المهم ماراثون بين الأهالي اليوم على بداية الصباح، موفقين بإذن الله تعالى. حتى لدرجة نحن كنا نقول إن أصلا الزحمة في الطرق الداخلية أكثر من الشارع العام، يعني يمكن على بكرة هذيك الزحمة اللي كنا متوقعينها ما هي اللي اليوم، اليوم الطرق الداخلية الأكثر ازدحاما، وأكيد هذا متوقع مع عودة الأبناء للمدارس. عام موفق أكيد لهم، ونحن مكملين معكم مع مشاركات وتفاصيل أكيد. صباحكم عماني.

0: الأواصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: تبي إعلانك يوصل للكل؟ اتصل فينا على

0: لعملاء جي تور يمكنك الآن حجز موعد الصيانة بسهولة عبر الهاتف أو الواتساب، والاستفادة أيضا من شواحن السيارات الكهربائية في العذيبة، بالإضافة إلى خدمة الصيانة السريعة ومواعيد يوم السبت بالحجز المسبق فقط. الصيانة المنتظمة تساعد على اكتشاف المشاكل مبكرا وتقلل تكاليف الإصلاح وتحافظ على أداء السيارة وعمرها وقيمتها. اتصل الآن على الرقم 800-800-222.
1: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
3: اهلا فيكم، صباح الخير، صباح العوده للمدارس، صباح اول جرس، صباح اول طابور اول مره نسمع فيها يلا يلا تاخرنا عن المدرسه. صباح جديد اكيد ترجع فيه الحياه من جديد، كذا تزدحم في البيوت في الشوارع، منبهات ترن من بدري، امهات وآباء في سباق مع الوقت، شنط جديده، دفاتر جديده، يعني لانش بوكس جديد، طلاب نحصلهم كذا بين واحد متحمس وبين واحد للحين بعدها في مود الإجازة. اليوم 6 سبتمبر يوم العودة، اليوم اللي نرجع فيه للروتين من جديد ونفتح أكيد صفحة جديدة مليانة طموح وأمنيات وبدايات حلوة لأبنائنا وبناتنا. سنة دراسية موفقة كلها إنجاز ونجاح وذكريات حلوة لكل أم وأب. يعطيكم العافية، الله يعطيكم الطاقة الصبر، خصوصا أكيد مع سوالف الصباح والزحمة والواجبات. من هنا نحن في صباحكم عماني نقولكم صباح العودة لمستمعين صباحكم عماني، صباح المدارس، صباح الهمة، وصباح البدايات الجديدة. خلونا نبدأ يومنا سوا، نشوف كيف راح يكون أول يوم يعني كذا في صباح دراسي بعد الإجازة. 6-9 إذن و6 سبتمبر من الأحداث العمانية. نحن متعودين نروح مع الأحداث العالمية الغريبة، اليوم الحدث العماني 6 سبتمبر رجوع الطلبة للمدارس، وأكيد نحن مع صور أبنائكم مع مشاركاتكم، حتى اللي حاب أن يشاركنا برسائل صوتية يسمعنا صوت ولده بنته يصبح علينا كذا من خلالهم، أنه بنشوف كيف شعورهم اليوم، إيش أكثر شيء متحمسين له، إيش أكثر شيء ممكن يكونوا كذا مستكاودين منه، يعني نبى نسمع مشاعرهم الصباحية. إنزين خلونا نمر بعد على الأيام العالمية كذا اللي صارت في مثل هذا اليوم بشكل سريع، لأن اليوم صراحة حابة أركز على الطلبة وعودتهم للمدارس، صورهم، مشاركاتهم، رسائلهم، لكن ما يمنع نمر على الأيام الغريبة أيضا اللي تصادف هذا اليوم. اليوم يوم محاربة التسويف، ها يعني الكتب تستلموهن اليوم تجلدوهن اليوم، تمام؟ التسويف ممكن راح يعني ها خلنا نقول يخليك انت تكدس الامور، عاد خصوصا اذا عندك كم طفل في البيت، فلا تستلم الكتب اليوم، اي حد تستلم كتبه جلد الليا كذا ما يكون في تسويف. فحاربنا التسويف في 6 سبتمبر بمناسبة العودة للمدارس، وشي جميل بعد سبحان الله كانهم حاسين اليوم يوم اقرا كتاب. فاليوم ايش تقرأ؟ تقرأ تلفلف كذا على المنهج مال ولدك مال بنتك، ايش ياخذه هالسنه ايش ما ياخذه كذا بشكل سريع، وامورك راح تكون تمام. عندنا ايضا يوم التوعيه بعمل الوان، بعيد عنا وعنكم ان شاء الله يا رب، ولكن هذا موجود في 6 سبتمبر، هو مرتبط بالتوعيه بعمى الالوان وكيف يختلف ادراك الالوان من شخص لاخر. فمحاربه للتسويف مستمعينا، لا تأجلوا أعمال اليوم إلى الغد. أي شيء يصير كذا مع أبنائكم اليوم في المدرسة، أي شيء يحتاجوه، أي شيء يريدوه، مرة نفذوا لهم اليوم، لأن اللي تأجله بكرة أنت راح تندم عليه بسبب أنك يعني خلنا نقول كذا أجلت شغل وجاك شغل غيره. الله يحفظكم، الله يوفقكم، وأكيد مشاركاتكم ورسائلكم، صور أبنائكم، صوتياتهم نسمعها على الواتساب.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

يا هلا ومرحبا. إذن مكملين ومستمرين في مشوار صباحكم عماني مستمعينا الأحبة. وأكيد بمناسبة العودة للمدارس نحن دايما نذكر أنه لا تترك أبدا طالب خلفك، اجعل التفقد خطوة ثابتة بعد كل رحلة في الباص، تأكد من نزول الجميع عند الوصول، انتبه للطلبة النائمين أو المتعبين، تأكد من خلو الممرات والمقاعد، تفقد المقاعد الخلفية بعناية، ودائما اتذكر ان دقائق من التفقد تحمي حياة. الله يجعل يا رب يعني عام آمن بإذن الله تعالى، موفق للطلبة. فدائما وصيوا أبنائكم الطلبة أنهم ينتظروا يعني الحافلة في المكان الآمن البعيد عن حافة الطريق، أنهم يتأكدوا من خلو الشارع تماما من المركبات في حالة كان في عبور للطريق، أنهم يتأكدوا من وقوف الحافلة تماما قبل ما يطلعوا أو ينزلوا منها، أنهم يعني يصعدوا وينزلوا منها أيضا بكل الهدوء. ومع العودة للمدارس أكيد مستمعين الأحبة تذكروا أن الالتزام بإرشادات السلامة في الحافلات المدرسية واتباع النصائح الوقائية يسهمان في حماية أبنائنا وجعل أكيد رحلتهم أكثر أمانا. واليوم انطلق أكيد العام الدراسي الجديد ومع تبدأ رحلة جديدة من الطموح والنجاح، فنحن نتمنى لأبنائنا الطلبة عام دراسي حافل بالنجاح والتميز وعام آمن خالي من الحوادث، الله يسهل أمورهم بإذن الله تعالى. أم ناصر صباحش خير، تقول نهني أبنائنا الطلبة بعامهم الجديد، التوتر يكون من الطالب كيف يستقبل عام الجديد، والأهل يتوتروا ولكن يشجعوهم على الدراسة واستقبال العام الدراسي، ونتمنى لكل الطلاب التوفيق والنجاح في مسيرتهم الدراسية بإذن الله تعالى، الله يوفقهم. وعندنا أيضا من المشاركات بعد صباح الخير والنشاط والحيوية، عاد خلاص رايحين نجيب أولادنا من المدرسة واليوم مطلعينهم من وقت وفرحانين، شكلهم يفكروا دائما كذاك العيد. لا هو ما كل يوم العيد، أعتقد نفس ما سمعت بس أول كم من يوم، اليوم وبكرة يمكن في احتمال من بعض المدارس على حسب ما قالوا المستمعين، بعدها أكيد راح يبدأ الجدول الطبيعي يعني لي الدراسة أكيد والجد.

0: بقول لك شيء بس لا تضحك علي.
1: خل أقول
0: آخر يومين من باقتي كل مرة حاول أخلص النت الباقي عن يروح علي وما ألحق.
1: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء، وحتى أفتح نت هالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
2: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول للشهر اللي بعده.
3: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
4: التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
5: حالات الطرقات نشيك عليها كذا في تفاصيل الساعة 9:44 من استديوهات هلا اف ام، وكيف الوضع صار الحين مع الطرقات، سواء الطرقات الرئيسية أو الداخلية اللي كانت الأكثر ازدحاما اليوم. طريق مسقط السريع خلاص أموره صارت تمام، شارع سلطان قابوس أيضا نفس الوضع أموره صارت تمام. يبقى بس نشيك على الطرقات الداخلية، أشوف أن الطرقات الداخلية في المعبيلة نوعا ما في ازدحام، الحركة نشيطة يعني. باقي الأمور تقريبا تمام. طريق مسقط السريع نفس ما قلنا أموره طيبة. لحظة شوية، وين؟ أيوة هنا في ازدحام أيضا في الطرق الداخلية للغبرة والعذيبة، طالع عندي في ازدحام بجانب التقاطعات بعض الدوارات، فبعد لا زالت الحركة نشطة في بعض الطرقات. وقلنا هذا بسبب أنه أيضا المدارس اليوم على بداية الصباح كانوا موصلين يعني أولياء الأمور أولادهم، والحين لأن خلاص الطلعة صارت بدري تقريبا الأغلب يعني أو بعض المدارس خلونا نقول أو حتى يمكن أغلبها الحين وقت الطلعة، فالله يسهل الأمور إن شاء الله ويحفظكم ويحفظ أبنائكم.
4: كان معكم التحديث المروري.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: الله الله. مستمعينا الاحبة، نحن نوصل معكم لختام مشوار الاحد بداية الاسبوع من صباحكم عماني. اللقاء راح يتجدد بكرة مع أخباركم علومكم وأخبار أيضا يعني أبنائكم الطلبة في صباح الغد. نتمنى لكم صباح سعيد، يوم أسعد بإذن الله، ولقاءنا راح يتجدد بكرة.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634 4777.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
1: فحص النظر للأطفال لا يقتصر على من يشكون من ضعف البصر. بعض مشكلات النظر قد لا يلاحظها الطفل أو الأهل، لذا ينصح بالفحوصات الدورية للإطمئنان على صحة العين.

0: خسرنا.
1: يلا الجايات أحسن،
0: والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار.
1: عادي عادي تصير،
0: بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
1: أي بيانات قصدك؟
0: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
1: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
2: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: السفر مع الأطفال.
2: إذا كنت تسافر مع أطفال فاحرص على تجهيز حقيبة صغيرة تحتوي على ألعاب خفيفة، وجبات بسيطة ومناديل وبعض وسائل الترفيه. الاستعداد الجيد يخلي الرحلة أكثر راحة للجميع.
3: معلومة على الطير تسمعوها على

إدماك الالتهاب لوز يعني عملية. اللوزتان جزء مهم من جهاز المناعة، ووجود التهاب فيها من وقت لآخر لا يعني إنها وصلت لمرحلة الاستئصال. في كثير من الحالات يكون العلاج بالأدوية والمتابعة كافي، لكن العملية تناقش فقط لما يبدأ الموضوع فعليا ويأثر على حياة الطفل، مثل التهابات متكررة وشديدة أو شخير قوي أو صعوبة في التنفس أو توقف النفس أثناء النوم بسبب تضخم اللوز. لذلك استئصال اللوز ليس الحل الأول دائما، لكن قد يكون الحل الصحيح عندما تنطبق المعايير الطبية. وتفاصيل أكثر عن صحة الأطفال والتدخلات الطبية المناسبة بنناقشها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2020.

0: أجمل الموسيقى وما أجمل هذول الموسيقيين. والله الموسيقى تشرح القلب.
1: الحين هو عمره في الأربعين، وريدها البنت عمرها 28، توه بدأ يفكرني عشان موضوع الأولاد. وين أنت كنت قبل؟
2: عندي تينة ما ثمرت، أضحك مع العامل مالي، يعني عطتني أسبوع إذا ما يجي قص كنسل
3: أسبوع محمد بالثمر. والله العظيم
2: هل شيء واقع؟ أنا ما أقدر أقولك إني كلمته وصار، لكن ما بتقدر صار هالشيء.
4: ما في حادث صار بسبب مطبات هوائية، لازم كباسنجر تجلس مكانك، لأن ما تعرف ممكن في شنطة تطيح أو أنت تطيح على الأرضية وتتعور بسببك إن نزل الطيارة.
5: السوالف ما خلصت، وعندنا سوالف جديدة وتجارب لازم نسمع. أنا ماهر زجالي وراح أكون معكم في شوية سوالف
6: كل أثنين 8 المساء على هلا اف ام.
7: شوية سوالف.
8: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
9: من هلا اف ام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ صحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص لتدفق السحب، وهناك أيضا فرص لتشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، قد تؤدي لهطول أمطار متفرقة، قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة، في احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وبحر العرب.
10: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. ليش الطائرات تكون باردة؟ غالباً ما تكون درجة الحرارة في الطائرة منخفضة نسبياً للحفاظ على راحة الركاب وتقليل الشعور بالغثيان والإرهاق. لذلك من الجيد دائماً أنك تأخذ معاك سترة خفيفة حتى لو كنت متوجه إلى وجهة دافية. معلومة على الطائر تسمعوها على هلا أف أم.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: يا حي
1: يا حيهم يا حيهم.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيد.
3: الحمد لله
2: حيا شكرا
4: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أفهم
4: من هلا أفهم. هذه أخبار وعلوم الساعة 11 سعيا لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان وجمهورية رواندا في كل ما من شأنه الدفع بالمصالح المشتركة بينهما في مختلف المجالات وانطلاقا من الحرص على تنميتها وتطويرها بما يعود بالخير والنفع على الشعبين الصديقين. سيقوم فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة بزيارة رسمية لسلطنة عمان وذلك يومي 7 و8 من شهر سبتمبر 2026 وسيتم خلال هذه الزيارة بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما وتطلعاتهما. أفا الله على جلالة السلطان المعظم بيوافر نعمائه وأدامه فخرا وذخرا لعمان وشعبها ممتعا بحلل الصحة وكامل العافية والعمر المديد. أيضا مستمعينا من الأخبار مطارات السلطنة تواصل تميزها في تجربة المسافر بحصول مطاري مسقط الدولي وصلالة على 9 جوائز عالمية ضمن جوائز تجربة العملاء لبرنامج جودة خدمات المطارات التي يمنحها المجلس الدولي للمطارات العالمي. أيضا أكيد اليوم عودة أبنائنا الطلبة وانتظام طلبة المدارس بمحافظات سلطنة عمان في أول يوم من العام الدراسي الجديد 2026-2027 في أجواء تربوية وبيئية تعليمية مهيئة وأكثر من 800,000 طالب وطالبة يباشرون صباح اليوم عامهم الدراسي الجديد في 1298 مدرسة بمختلف المديريات التعليمية بمحافظات سلطنة عمان. معالي الدكتورة وزيرة التعليم تؤكد على أن دمج منظومة التربية والتعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة يجسد رؤية وطنية لبناء منظومة تعليمية متكاملة تربط المسار التعليمي من التعليم قبل المدرسي إلى التعليم العالي.
6: أخبار وعلوم
5: وعلوم.
3: حي الله مياني حي الله فيك يا مرحبا
0: يا عودة حي الله بالحبيب يا حي
1: يا حيهم يا حيهم.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيد.
3: الحمد لله
2: حي شكرا
4: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أفهم.

0: في 2018 مش هنسى والله، ده دخل عندي في العيادة طلع رزمة فلوس حرفيا قد كده والله العظيم، وحطها لي على الترابيزة كده وقال لي ادفع قد دول كل مرة ادخل لك هنا في عيادتي الخاصة البس اتعالج من الادمان. فقلت له انت متأكد ان انت عايز تعالج؟ قال لي قلت له طيب خلاص. قلت له انا مش محتاج منك فلوس، انا محتاج منك ان ده يستمر. وبدأنا نتكلم وبدأنا نتجاوب، فسألته سؤال بس، ايه اللي مخليك متحفز قوي كده رغم انك بتقولي ليك سنين؟ الراجل ده كان ليه 8 سنين تحت تأثير المخدرات. فقال لي انا باخد المخدرات من 8 سنين، اتجوزت من 4 سنين، عندي بنت عندها 3 سنين. قال لي البنت دي بدأت تبقى واعية. قال وامبارح كنت بتفرج وانا قاعد معاها على التلفزيون وكنت تحت تأثير المادة دي اللي بياخدها. قال وبعد كده بصيت لها فتخيلت انها كبرت، وتخيلت ان في حد جاي يخطبها، وتخيلت ان اللي بيخطبها ده عارف ان ابوها مدمن. فتخيلت كده لو انا رايح اخطب واحدة وعرفت ان ابوها مدمن، يا ترى هحط ايدي في ايده ولا دي حاجة هتقلقني؟ قال فحلفت اني مش عايز تاني. والله فضل يتابع معايا الراجل ده 8 شهور واحنا بنعمل الجلسات النفسية وبنعمل التمرينات النفسية. الراجل ده اصلا كان مدخن، بطل التدخين. التدخين ده من اصعب انواع الادمان. فان شخص يجي كان بيتعاطى ماده افيونيه، والمواد الافيونيه دي يعني اعراضها الانسحابيه شديده جدا، ويمكن يعني اخطر انواع المخدرات هو المواد الافيونيه دي اللي زي الهيروين والكوكايين. انا بقول دايما الانسان عدو نفسه. الانسان ما سابش طريقه ممكن يستخدم بيها المخدرات غير وجربها. كل شويه كان يتبني عندي يقين ان لا، الشخص ممكن يتغير لو جاي بنفسه او لو حتى احنا زقيناه كمجتمع وكاسره بالذات، بس نزقه صح. يعني نديله البوش دي بشكل صح. ما نبدأش نديله الكلام في طريقة إهانات أو طريقة، لا أنا نفسي بس إن إحنا دايما نقوله إحنا معاك، يعني عارفة نطبطب عليه، نتعامل معاه إن هو مريض.
1: هاي شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني. تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي. صباح

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا لن

0: حادث مفاجئ، عملية جراحية،
1: أو شخص لديه مرض مزمن،
0: جميعهم قد يحتاجون إلى دمك.
1: تبرع اليوم
0: قبل الغد.
2: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء، ويوم الجمعة من الساعة 8 صباحا حتى 2 مساء. مركز السبيل التبرع بالدم بالعريني بوليفارد من الأحد إلى الجمعة من الساعة 3 مساء حتى 9 مساء.

0: أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
1: كل الأسئلة. نسأل أسئلتكم وما يشغلكم.
0: كل الضيوف نناقش معكم ما يهمكم. كل الحكايات
1: نقترب أكثر من الحقيقة.
0: وكل الأسئلة.
1: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة.
0: كل الأسئلة
1: على هلا FM.

قربوا، ليس مجرد سعال عابر، بل حالة مزمنة يمكن أن تؤثر على النوم، العمل والمدرسة للأطفال. الأشخاص المصابون بالربو يحتاجون إلى متابعة منتظمة مع الطبيب واتباع خطة العلاج المقررة لهم للسيطرة على الأعراض والوقاية من النوبات الحادة. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر

المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.

جسمي، فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة

الجسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح ليتربى.

في اعتقاد شائع عند بعض الناس أن أمراض الروماتيزم تصيب كبار السن فقط، لكن الأدق أن بعض أمراض الروماتيزم ممكن تظهر في عمر الشباب وحتى عند الأطفال، لأنها ما دائما مرتبطة بتقدم العمر، بل قد تكون أمراضا التهابية أو مناعية. ألم المفاصل متكرر أو التورم أو التيبس الصباحي اللي يستمر أكثر من 30 دقيقة ما لازم يفسر دائما على أنه إرهاق أو ألم عادي. أحيانا تكون هذه الأعراض علامة على التهاب مناعي، ومن الأفضل تقييمها طبيا من البداية قبل ما تأثر على المفاصل والحركة وجودة الحياة. وتفاصيل أكثر عن الأمراض الباطنية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر

كاملة من أجمل أغانيها اللي سكنت القلوب ورافقت الذكريات وعاشت مع كل جيل من الحب للنوستالجيا لصوت بيروت.

الأشعة مهمة لكنها ما تكشف كل شيء. في اعتقاد شائع أن الأشعة وحدها تكفي لكشف أي مرض، لكن التشخيص أحيانا يحتاج أكثر من صورة. بعض الأمراض ما تظهر بوضوح في الأشعة، وقد تحتاج إلى منظار لرؤية العضو من الداخل، أو أخذ عينة، أو إجراء تحاليل تساعد الطبيب على فهم السبب الحقيقي للأعراض. لذلك عندما يطلب الطبيب منظارا أو تحليلا بعد الأشعة، فهذا لا يعني أن الأشعة كانت بلا فائدة، بل يعني أن التشخيص يحتاج صورة أوضح من أكثر من زاوية. الأشعة جزء مهم من التشخيص، لكنها ليست دائما الإجابة النهائية. تفاصيل أكثر عن التشخيص الدقيق والفحوصات الطبية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله فيك يا مرحبا
3: يا حي الله من حبيب يا حي
4: يا حيهم يا حي
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف
5: الحمد لله
6: يا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
8: أخبار وعلوم الساعة واحدة من هلا أف أم، سعيا لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان وجمهورية رواندا في كل ما من شأنه الدفع بالمصالح المشتركة بينهما في مختلف المجالات، وانطلاقا من الحرص على تنميتها وتطويرها بما يعود بالخير والنفع على الشعبين الصديقين. سيقوم فخامة الرئيس جمهورية رواندا الصديقة بزيارة رسمية لسلطنة عمان، وذلك يومي 7 و8 من شهر سبتمبر 2026، وسيتم خلال هذه الزيارة بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما وتطلعاتهما. عفا الله على جلالة السلطان المعظم بوافر نعمائه وأدامه، فخرا وذخرا لعمان وشعبها، ممتعا بحلل الصحة وكمال العافية والعمر المديد. أيضا من الأخبار مستمعينا، سلطنة عمان والجمهورية اليمنية الشقيقة توقعان بصلالة على اتفاقية تعاون للربط الكهربائي لإيصال الطاقة الكهربائية لعدد من المناطق بمحافظة المهرة اليمنية من خلال الربط مع الشبكة الكهربائية بمحافظة ظفار. بدء فعاليات ملتقى الفجوة الرقمية بين الأجيال والتحولات التقنية في عصر الذكاء الاصطناعي بصلالة لمناقشة الفرص والتحديات التقنية وتعزيز الوعي الرقمي بين مختلف الفئات العمرية. مطارات السلطنة تواصل تميزها في تجربة المسافر بحصول مطاري مسقط الدولي وصلالة على 9 جوائز عالمية ضمن جوائز تجربة العملاء لبرنامج جودة خدمات المطارات التي يمنحها المجلس الدولي للمطارات العالمي.
1: أخبار وعلوم
7: وعلوم.
2: حي الله يامي حي الله فيك يا مرحبا
3: يا حي الله من حبيب يا حي
4: يا حيهم يا حي
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف الحمد لله
6: يا شكرا
7: الحمد لله كلنا بخير وعافية. أخبار وعلوم
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم. ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

60 دقيقة تفصلنا عن طرح الأسئلة في كل الأسئلة.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: عشت عشت عشت. هلا فيكم.
1: هلا اف ام معكم دائما.
2: اسمعوا هلا اف ام في مسقط على 102.7.
3: اسمعوني على 102.7.

0: اف ام في الظاهرة على 88.2. هنا
1: اف ام معكم دائما
0: مساجك بالعربي.

0: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
1: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
0: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
1: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
0: فلنعرفها للعالم.
1: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
2: فنيون مدربون من المصنع وتقنيات تشخيص متقدمة ومعايير جودة عالية تضمن التعامل مع سيارتك جيتور بخبرة واحترافية.
3: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
4: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: للمسافرين لأول مرة
2: قبل مغادرة المنزل، احرص على حفظ نسخ إلكترونية من جواز السفر والتأشيرة وتذاكر السفر والحجوزات على هاتفك أو بريدك الإلكتروني. هذه الخطوة البسيطة قد تكون مفيدة جداً في حال فقدان أي مستند.
3: معلومة على الطائر تسمعوها على هل

0: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
1: الساعة عن انطلاق برنامج

الأغنية الجاية تقدر تسمعها وانت رايح لبنك مسقط بعد الساعة 7 الصباح من برنامج صباحكم عماني على هلا أف أم.

0: جدة مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: ثلاثة أيام تجتمع فيها الأفكار والاستثمارات والتكنولوجيا والحلول، يجتمعون في سلطنة عمان لمناقشة واحد من أهم ملفات المستقبل. أكبر تجمع مناخي في عمان، خبراء، صناع قرار، مستثمرون ومبتكرون، خلال ثلاثة أيام تناقش الأفكار والاستثمارات والتكنولوجيا والحلول، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. أسبوع عمان للمناخ 2026 بتنظيم من هيئة البيئة، نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا FM.
2: عندك شيء مميز؟

تحتوي إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات

0: العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
1: كل شيء في حياتنا فيه اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أو بلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، تجوال دولي وغيره. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
2: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
3: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
4: ملفات تهمك،
5: كل الحكاية
4: وأسئلة دورة بالك، بعد ربع ساعة في كل الأسئلة.
6: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
7: من هلا أفهم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ صحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص لتدفق السحب، وهناك أيضا فرص لتشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، قد تؤدي لهطول أمطار متفرقة، قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة، في احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وبحر العرب.
8: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

علاج نهائي للصدفية حتى الآن، لكن هناك العديد من الخيارات التي تساعد على التخفيف من الأعراض وتحسين جودة الحياة. لذلك اتبع روتين صحي للعناية بالبشرة، التغذية المتوازنة، وتجنب المحفزات اليومية لتساعد على السيطرة على المرض

0: الخليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. خليجي. هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: دقائق ونطرح جميع الأسئلة في كل الأسئلة. انتظرونا انتظرونا.
2: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا.

في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.

0: خليك معها الأفهم. طريقك سالك وسريع مثل أواصر؟ اسمع هلا كافيه كل يوم الساعة 5 العصر برعاية أواصر، أسرع مزود إنترنت في السلطنة. ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
1: كل الأسئلة، نسأل أسئلتكم وما يشغلكم.
0: كل الضيوف نناقش معكم ما يهمكم، كل الحكايات
1: نقترب أكثر من الحقيقة،
0: وكل الأسئلة،
1: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة.
0: كل الأسئلة
1: على هلا FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مساكم الله بالخير، يا هلا ويا سهلا فيكم معانا في حلقة جديدة من برنامج كل الأسئلة. أرحب فيكم وأرحب بكل المتابعين الكرام، عودة حميدة إن شاء الله تعالى للجميع، لطلابنا والطالبات، الكادر التعليمي وكذلك الموظفين اللي كانوا في إجازات، ولبرامجنا اللي أيضا كانت متوقفة خلال فترة الصيف. الله يعطيكم الصحة والعافية متابعين الكرام، بدينا معاكم مشوارنا المسائي لمدة ساعتين على الهواء مباشرة لكم، كل التحايا من فريق العمل في برنامج كل الأسئلة، نتمنى لكم دائما متابعة طيبة لنا. فريق العمل يوسف ماهر علوي والمختار، وكذلك تحياتي أنا خلود. اليوم في كل الأسئلة متابعين الكرام دقائق بس إن شاء الله بيكون معي المدير العام المساعد لشؤون التعليم والبرامج المساندة بالمديرية العامة للتعليم بمحافظة جنوب الباطنة الأستاذ خليفة بن علي الكلباني، وبنطرح كثير من الأسئلة حول بداية العام الدراسي بشكل عام بالتأكيد، وعن محافظة جنوب الباطنة بشكل خاص. إن شاء الله الساعة الثانية رح يكون عندنا لقاءين، اللقاء الأول متابعينا رح نطرح سؤال على ولي أمر طفل مصاب بمتلازمة داون، ومجموعة من الأسئلة المتعلقة أيضا بالخدمات المقدمة من أهمها طبعا الخدمة التعليمية. أما في طبعا الشق الأخير من الحلقة ومن الساعة الثانية إن شاء الله تعالى رح نتكلم مع استشارية قصور القلب ورئيسة برنامج زراعة القلب الدكتورة آمنة البوسعيدي عن العملية الرابعة لزراعة القلب على مستوى سلطنة عمان، وبالتالي هناك كثير أيضا من الأسئلة المطروحة في هذا الموضوع. لكم كل التحايا متابعين الكرام، خلونا نطلع لفاصل غنائي ومن بعدها إعلاني وأرجع لضيفي في الاستوديو.
1: كل الأسئلة. كل الأسئلة، ماذا، كيف، أين، من، متى، هل، لماذا،
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: المادة 57 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة، وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على 200 عامل فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: القطع الأصلية لسيارتك من جيتور تضمن الملائمة والأداء والسلامة، وتساعد على تقليل الأعطال والحفاظ على الضمان وقيمة السيارة على المدى الطويل. شبكة مستودعات قوية توفر القطع الأصلية بسرعة مع مخزون مستمر للقطع الأكثر طلبا، وتوريد القطع الخاصة

مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
1: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
0: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
1: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
0: فلنعرفها للعالم.
1: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هلا أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: مساكم الله بالخير من جديد متابعينا، وأحيي ضيفي في الأستوديو الأستاذ خليفة بن علي الكلباني، المدير العام المساعد لشؤون التعليم والبرامج المساندة بالمديرية العامة للتعليم بمحافظة جنوب الباطنة. مساك الله بالخير أستاذ خليفة، وكل عام وانت بخير إن شاء الله.
1: مساء الخير، جزاكم الله بخير، بارك الله فيكم،
0: الله يعطيكم العافية. عودا حميدا لطلابنا للمدارس اليوم في كل طبعا أنحاء السلطنة وعلى وجه الخصوص جنوب الباطنة.
1: حياكم الله. بداية نقول الحمد لله عام جديد، وقبل نسترسل في هذا اللقاء نقول كلمة شكر أود أن أزكيها لهذه الإذاعة، إذاعة هلا أف أم، على أكثر من جانب. على جانب الخط الذي ارتسمته فيما يخص يعني مناقشتها وتناولها لقضايا مجتمعية تمس كل شرائح المجتمع، بما يوفر في النهاية معرفة متكاملة لأبناء المجتمع ويجعل منهم شركاء في الكثير من القضايا. والشكر كذلك أزكيه لموضوع إتاحة هذه المساحة،
0: نعم،
1: للمحافظة أو لتعليمية المحافظة للإيضاح جوانب من استعدادات المحافظة. بلا شك أن المحافظة قضت ولله الحمد أو بدت عامها الدراسي بصورة طيبة، ابتداء من الأسبوع الماضي كان انتظام الكوادر التدريسية، واليوم ولله الحمد والمنة انتظم طلاب المحافظة التعليمية. هذا الانتظام وهذا الاستعداد يأتي في إطار سياق زمني مخطط بصورة دقيقة للغاية. تبدأ تجهيزات المحافظة ومنها جنوب الباطنة قبل فترة ليست بالسهلة، تقضي فيها استعداداتها لتنفيذ الكثير من متطلبات الاستعداد للعام الدراسي.
0: بتكلم عن هذه الأمور، لكن يمكن كنت أدردش معك تحت الهواء أقول لك أن المعلمين كانوا إجازة، لحقتوا أنكم يعني هم مداومين الأسبوع اللي طاف،
1: نعم،
0: فلحقتوا ما شاء الله أنكم تخلصوا كل هذه الأمور،
1: نعم،
0: والاستعدادات عاد الحين عطيني شوية تفصيل.
1: بالنسبة للاستعدادات نقول في بداية نقول إن المحافظة انتظم طلاب معلموها بداية وطلابها منذ تقريبا أسبوعين، واليوم اليوم الأول لانتظام الطلاب. انتظم الطلاب تقريبا في 157 مدرسة في مدارس المحافظة بعدد طلاب 115,526 طالب، وعدد المعلمين تقريبا 9,000 عدد المعلمين 8,940، منهم 292 معلم جديد. بالإضافة إلى ذلك إحنا لهذا العام كذلك انتظم معانا الطلاب جدد الصف الأول تقريبا 9,274 طالب. هذا في إطار المدارس الحكومية. طبعا أنا عندي قطاع آخر، شق آخر اللي هو الشق التعليم المدارس الخاصة، ولا ننساها لأنها جناح آخر للنظام التعليمي في السلطنة. والسنة نفس الشيء، أنا عندي تقريبا عدد المدارس في جنوب الباطنة 142 مدرسة، طبعا موزعة بين مدارس ذات الصفوف كما يقال من الأول إلى الثاني عشر، تقريبا عددها 18 مدرسة. عندي مدارس تحمل القرآن الكريم، عندي مدارس الحضانة والتهية، هذا العدد بزيادة تقريبا 5 مدارس عن العام الماضي، بما يشير إلى أن هناك إقبال فعلا على هذا الجانب، ويقدم خدمة موازية، ويقلل قد يكون نفس الشيء من جانب الضغط الحاصل على الخدمة التعليمية في المدارس الحكومية. هذا كله تم الحمد لله خلال الفترة الماضية، كما ذكرت كان في تنسيق في تخطط وهكذا. المحافظة خلال الفترة الماضية أنهت كل استعداداتها بما ضمن استعداد أو انطلاق العام الدراسي بكل يسر وسهولة.
0: طيب كيف يعني؟ يعني مثلا أنا أتكلم عن خلينا نتكلم عن المدرسة نفسها،
1: نعم،
0: المبنى، يعني كيف تشتغلوا على مسألة تتأكدوا أنه كل شيء تمام نظيف مستعدين؟ هذه شوي هذه التفصيلة أبغى أسمعها.
1: هذه التفصيلة نقول خلينا نقول نبدأ أول شيء قبل المبنى، نبدأ بالكادر. طبعا احنا الآن كما قلت لك في نشرات التنقلات احنا ننجزها، انجزنا هذا العام نشرة التنقلات كاملة في المحافظة التعليمية، بحيث ضمن لكل مدرسة تعليمية حقها من الأنصبة من أنصبتها من المعلمين، بما يضمن مع بداية العام الدراسي ان كل مدرسة معلميها قائمون موجودون فيها. بالنسبة لقضية جاهزية المباني المدرسية، فالمبنى المدرسي طبعا في جاهزية. تأتي هذه الجاهزية نفس الشيء من خلال وجود يعني إذا تكلمنا عن قضية الطلاب، خلاص احنا حددنا لكل مدرسة أنصبتها من أو عدد الشعب الخاصة بها وروافد كل مدرسة، بحيث أن كل مدرسة رافد كل روافد في المحافظة التعليمية مرتبطة ربطا آليا بالمدرسة، فلا يمكن لرافد أو لطالب من خارج الرافد هذا يذهب، فهذا نوع من الجاهزية. الجانب الثاني، أعطيت لكل مدرسة حقها وأنصبتها من الكوادر الإدارية ومن الكوادر التدريسية. يبقى الجانب التشغيلي، طبعا الجانب التشغيلي بما يخص أعمال النظافة وأعمال التهيئة، فالمدارس يعني في عقود لشركات النظافة تبدأ قبل انتظام الكادر التدريسي، وبالتالي يتم تهيئة الفصول وتهيئة القاعات الخاصة بالمعلمين، بما يضمن أن يوم مثلا 30 كانت المدارس جاهزة ولله الحمد لاستقبال الكادر التدريسي، واليوم احنا كانت مدارسنا ولله الحمد نفس الشيء جاهزة باستقبال الكوادر.
0: يعني ما في تأخير، لأن أذكر في مرة من المرات كان أولياء الأمور يشتكوا من أنه بعض المدارس ما كانت جاهزة. أنا ما أتكلم على جنوب الباطنة، أتكلم بشكل عام أنه ما كانت يعني مخلصين تنظيف.
1: أنا اليوم أتكلم عن انطلاق العام الدراسي بانتظام الطلاب. أنا في جنوب الباطنة ولله الحمد
0: تأكد هذه المسألة،
1: ماشي عندي مدرسة متأخر دوام طلابها مطلقا، في فعلا كان الفترة كافية لقضية الاستعداد. نعم. شوف الأسبوع اللي كان هذا قبل دوام الطلاب كان أسبوع جدا رائع، كنا أتاح مساحة لإدارة المدرسة وللمديرية يعني تهيئة كاملة للمدرسة،
0: يخلصوا كل شيء يعني متعلق يعني. طيب جميل. الآن احنا نتكلم عن يعني خليني اتكلم عن الرقم. اليوم انت عندك تقريبا 9274 طالب مستجد في الصف الأول. خلق لكم هذه المسألة، خلقت لكم تحدي ضغط شيء، ولا هذا كان من ضمن الأرقام اللي أنتم متوقعينها وحاطينها في بالكم؟
1: شوفي الجانب هذا أنت الآن يشكل يعني من خلال الاستقراء، أنا لا في النهاية كوزارة لا أشتغل بمعزل عن المؤسسات الحكومية الأخرى، أنا عندي جهات أخرى من خلال عندك تستقري هذه الأرقام سواء كان من خلال السنوات السابقة وتقيس وتعمل عملية تنمية كم ممكن، وبالتالي انت الان نفس الشيء قبل لا يعني تستحدث الشعب وكل حاجة انت عندك فترة زمنية تسخ من خلالها تستطيع ان تعرف كم عدد الطلاب المتوقعين في الصف الاول، وبالتالي تم معالجة الموضوع بكل يسر. احنا ما يوم امانة ليس لاني اتكلم هنا، لكن فعلا ما كان في تحدي بالنسبة لقضية
0: لكم.
1: استقبال الطلاب. لماذا؟ لان كما خبرتك عملية يعني هذا الجانب تتم قبل فترة كافية يعني من نهاية الفصل الثاني. ونحن نشتغل لبداية العام الدراسي الجديد، بما يؤدي في النهاية إلى التلافي. حتى لو صار في سين من المدارس إنك عندك الضغط ومقارنة، يصير إلى معالجة بمناقلة روافد من مدرسة إلى أخرى. طيب. بما يضمن لكل طالب حقه في الوصول إلى مقعد الدراسة.
0: ذكرت لي إنه يعني بالنسبة للمدارس الخاصة يعني ما شاء الله عدد لا بأس فيه من المدارس الخاصة في جنوب الباطنة، ومن ضمنها قلت لي 5 مدارس جديدة هذا العام. سؤالي لك، هل في حركة النقل على حسب ما شفت أنه في أهالي طلعوا عيالهم من المدارس الخاصة ودوهم المدارس الحكومية؟
1: من مدارس هذا يتم، لكن متى يتم؟ يتم يعني بعض الأحيان بنهاية الفصل الأول الصف الأول يصير تحدث هذه الحركة، ينتقل الطالب من المدرسة الصف الأول ويآثر والديه لا نقله إلى التعليم الحكومي،
0: يعني يطلع من الخاص ويروح للحكومة.
1: الحكومي هذا يحصل في عادة بانتهاء الصف الأول، لكن يعني لكن في المقابل هناك من يكمل أبنائه الدراسة حتى 12. أنا عندي مدارس فيها حتى 12 وتستقبل طلابها وطلابه منتظمون طول الفترة هذه فترة الدراسة. فأما قضية الانتقال فهي موجودة بلا شك، وتعرف وتخضع لاعتبارات قد تكون مرتبطة بولي الأمر في قضايا
0: ما لها علاقة بالجودة.
1: ما قد يكون الجودة موجودة، لكن بالدرجة الأولى نقول قد يكون مرتبطة بالجانب الاجتماعي الخاص بالأسرة، ونفس الشيء جانب الجودة نفس الشيء. ترى هذه الممكنات في يمكن مدارس متوفرة سواء هنا ولا هنا، لكن تبقى كيفية التفعيل هذه الممكنات في كل موقع من المواقع. فعادة ما نقول إن التعليم الحكومي أو التعليم الخاص ما خض حيز لا بأس به، وهذه الأعداد شاهدة على أساس إن عندي 142 مدرسة. طبعا المدارس الخاصة اللي هي ذات الصفوف، وأعني بذات الصفوف من الصف الأول حتى الثاني عشر، الآن أنا عندي 18 مدرسة موزعة إلى، ونفس الشيء هذه المدارس في المقابل فيها يعني ثنائي لغة وحادي لغة، بما يشير إلى أن حتى هذه المدارس ولله الحمد يعني تقدم في جنوب الباطنة خدمة قد تكون متوفرة في العاصمة اللي هي قضية ثنائي اللغة وغيرها. هنا الحمد لله نفس الشيء مدارسنا توجد بها هذه الخدمة، وعليها إقبال لا بأس به في ولوج الطلاب أو دخول الطلاب لهذه الجانب.
0: طيب أستاذ خليفة، كم مدرسة تقريبا في جنوب الباطنة تشتغل بنظام الفترتين تقريبا؟
1: إن لم تخني الذاكرة 22
0: مدرسة
1: بالضبط.
0: تعرف وين أكثر شيء متركزات؟
1: في قطاع بركة،
0: في بركة. كنا حتى ندرجش تقول لي أنه
1: الزحف السكاني،
0: الكثافة
1: السكانية هي في ولاية بركة. الجانب هذا أستاذة بالدرجة الأولى ناتجني ليس بنتيجة الزيادة الطبيعية، أنا عندي نوعين من الزيادة اللي هي الزيادة الطبيعية والزيادة غير الطبيعية. طبعا في الزيادات الطبيعية أنت قادر يعني تخطط لها لأن عندك مؤشراتك في هذا الجانب، لكن الزيادة الغير الطبيعية هي ناتجة عن عوامل الهجرة. فالكثير من هذه ناتجة عن قضية هجرة وزحف سكاني على ولاية بركة، بحيث أن يعني القدرة الاستيعابية بحيث أن أنا أشغل لفترة واحدة لم تعد قائمة. ورغم ذلك أن الوزارة ولله الحمد خلال الفترة الماضية جهود حثيثة أمانة تبذل لي يعني كما يقال تقليل من حدة الفترة المسائية في هذه الولاية. ويكفي بس أنا أشير في هذا الجانب على أني أنا من خلال كمحافظة تعليمية نتكلم، من خلال وجودي في يعني كما تقول منشآت اللي هي المشاريع المدرسية المتكاملة، عندي تقريبا 11 مشروع اللي هو ويقصد بالمشاريع المتكاملة أستاذة اللي هي المدارس المتكاملة، 7 مشاريع كلها في ولاية بركة لمعالجة هذا الجانب. ولما أجي إلى جانب آخر اللي هي أعمال الزيادة أو الإضافات، تقريبا 5 مشاريع أو 7 مشاريع كذلك نفس الشيء تأتي في ولاية بركة للحد أو لمواجهة هذا الزحف السكاني في هذا الجانب. وخلال العام القادم أو خلال الفصل القادم إن شاء الله متوقع أن يتم استلام 3 مدارس، ونأمل أن نصل إلى 5، بس تبقى المعطيات 5 مرتبطة بأكثر من جانب، لكن 3 مدارس، مدرستين في ولاية بركة، وبالتالي سيقلل من أو يحد من إشكالية المدارس المسائية.
0: بس ما قلت لي بعد في الرستاق شوية كثافة؟
1: في الرستاق موجود لكنها ليست بالحدة الموجودة في بركة. بركة لطبيعة قربها من العاصمة مسقط، والناس تنتقل من مسقط إلى بركة هي لها، لكن في الرستاق هي زيادة طبيعية في كثير من الأحيان، نمو سكاني. والآن أنا عندي تقريبا 3 مدارس، وفي مدرستين دخلت على خط السنة هذه مؤقتا لغاية ما ننهي عملية ترميم لمدرسة النعمان بن بشير ومدرسة والي بن هني، هي الآن في صدد الطرح المناقصة والانتهاء من إجراءاتها سنة عام واحد وتعود المياه إلى مجاريها
0: إن شاء الله تعالى. طيب بما نتكلم عن كثافة سكانية كثيرا، نتكلم عن مدارس بنظام الفترتين، ونتكلم عن أكثر من 115 ألف طالب وطالبة في الصف الواحد، كم يستوعب عدد الطلاب؟
1: في الحلقة الأولى 30، وفي الحلقة الثانية 35 تقريبا،
0: بس ما كنا وايد ولا هذا ضمن الأرقام العالمية؟
1: الإطار الطبيعي هكذا أو ما تم احتسابه بهذه الطريقة. طبعا عملية الاحتساب تتم نفس الشيء على كإطار من الوزارة حددت بهذه الطريقة، أن 30 في مدارس الحلقة الأولى و35 في الحلقة الثانية. طبعا تحدث أحيانا معالجات اضطرارية لهذه الكثافة، لكن في النهاية تأتي في إطار الحد المسموح به في هذا الجانب. أنا لو كان القضية قضية أن أنت ضخ أعداد ما اضطريت في النهاية إلى أن أفتح هذا مدارس مسائية، لكن أنت ماشي وفق إطار أو حد معين لا يمكن لك أن تتجاوزه كثيرا، 30 إلى 35 طالب الصف.
0: طيب أنت قلت لي من ضمن الاستعدادات اللي اشتغلت عليها أستاذ خليفة مسألة أنصبة المعلمين، وإحنا نتكلم عن 292 معلم ومعلمة جدد هذا العام في جنوب الباطنة. أيضا كلمني شوية بالنسبة للأنصبة، كيف اشتغلتوا عليها، كيف وزعتوها؟
1: قضية الأنصبة هي تحتسب تخطيطيا، يعني أنا الآن على مستوى الوزارة في ضوء التشكيلات التي أنا أعطى إياها يتم احتساب لي عدد الحصص أو عدد المعلمين، وبالتالي الأنصبة الآن تصل إلى 20 إلى 24 للمعلم الواحد. طبعا قد تكون بعض التخصصات فيها زيادة، لكن حتى اللي هنا عندهم زيادة يصل إلى أكثر من ذلك يتم معالجته في إطار ما نعرف نشتغل عليه في موضوع الانتدابات لتخفيف حدة هذه الجانب. لكن الأنصبة عادة ما تكون بهذه الطريقة أو في كثير من الأحيان بهذه الطريقة في العشرينات إلى 25 ما زاد عن ذلك في بعض التخصصات. أنا أقول لك في زيادة، لكن
0: كم توصل يعني في الزيادة
1: يعني
0: هذه مثلا
1: 26، لكن يتم معالجة أمانة من خلال حلول على مستوى المحافظة أو على مستوى المحافظة بالدرجة الأولى في موضوع الانتدابات بين المدارس، وفي إطار أحيانا تعزيز المدرسة للحد من هذا الجانب.
0: نعم، لأن تعرف هذه المسألة ترى حساسة، يعني وسمعنا في شوية ما راح أقول شكاوي، لكن يعني كان في عتب من المعلمين إنه هذه المسألة تأثر عليهم، تأثر أيضا على الجودة، وبالتالي هذه مسألة تخص كل المعلمين مش في محافظة معينة. بس أنت الآن تأكد لي إنه ما زاد عن الرقم اللي أنتوا حاطينه يتم معالجته
1: في رقم معين ما يزيد عنه، فعلا إحنا يتم معالجتها، خاصة إن الاحتساب في بعض الأحيان هو يتم على عدد، والرغم وهذا العدد يعني إحنا بشر في النهاية، في حالات صحية، في حالات ظروف خاصة، في كل حاجة، لذلك المعالجة الإنسانية تكون موجودة وفق الظروف المتاحة. أنا الآن أجري عملية انتدابات أحيانا تعزيز، ننتدب يوم يومين لتخفيف عبء عن مدرسة في تخصص معين، أحيانا يتم تعزيز لظرف معين، مدرسة فيها ظروف خاصة بالمعلمين، نقول بعض الأحيان أمراض معينة، شيء من هذا القبيل، فأنت مضطر، والوزارة أمانة تعزز في هذا الجانب في بعض الأحيان، تعزز المحافظات التعليمية بدرجات إضافية للتغلب على هذه الإشكاليات. في النهاية يعنيني أن يكون الكادر التدريسي مرتاح ما أمكن إلى يعني كما تقول هذا، ويقدم أداءه بصورة مريحة بعض الشيء وفق المتاح من الأنصبة، وفق المتاح من إمكانيات، لكن ما أؤكده يقينا أن لن يكون هناك ادخار لأي جهد لتعزيز مدارسنا ولتخفيف الضغط على المعلمين فيما يخص الأنصبة التدريسية. وطبعا الارتفاع هذا يعالج بأكثر من طريقة، وكل محافظة عندها الآلية اللي تستطيع من خلالها بعض الأحيان معالجة هذه الأشياء.
0: طب خلينا نروح لأرقام المعلمين شوي وناقشك في عندك الآن يحضرك الرقم كم عدد المعلمين الوافدين اللي موجودين على مستوى المحافظة؟ ما يحضر
1: لكن طيب. ليس بالعدد في جنوب الباطنة في النهاية ليس بالعدد
0: كبير
1: أبدا، ليس بالعدد كبير، يعني عدد بسيط للغاية، لكن أكون صريح معك لا يحضرني الرقم بالضبط.
0: التعيين الجديد هذا اللي هو 292 كلهم عمانيين؟
1: إيه؟
0: هذا نتكلم احنا عن التعيين اللي هم المعلمين العمانيين.
1: نعم.
0: طيب 292 معلم ومعلمة، واشتغلتوا أيضا على موضوع التنقلات الداخلية ووزعتوا المعلمين المنقولين والجدد وغيرهم.
1: نعم.
0: طيب في نقطة مهمة جدا أريد أناقشك فيها وأسمع رايك أيضا، موضوع تعيين معلمات في 5 مدارس للذكور بجنوب الباطنة. طبعا كان في على مستوى محافظة مسقط، وكان شمال الباطنة وجنوب الباطنة.
1: نعم.
0: طيب هذا العام تقريبا 105 الرقم صح، معلمات في 5 مدارس للذكور. أولا خبرني عن هذا القرار.
1: الفكرة القرار أتت في تطبيق هذه المبادرة هدفت بالدرجة الأولى إلى رفع نسب التعميم في مدارس الذكور، قد تكون لأن هناك نفس الشيء الكثير من المعلمات من الكادر النسائي يعني كما يقال في قوائم الانتظار، فكانت هذه فرصة سانحة للشروع في هذا الجانب. يعني عندي معلمات في قوائم الانتظار، عندي معلمات أخريات خارج محافظتهن لفترة طويلة ويتأملن في الرجوع إلى المحافظة التعليمية، فجاء القرار هنا بإمكانية أن تطبيق هذه المبادرة التي فعلا كانت يعني كان لها دور كبير في موضوع يعني تعيين عدد لا بأس به في مقار في ولايات أو في محافظات التعليمية وتقريبا الشيء البعض الآخر، بالإضافة إلى أن الصفوف التي حدد لها حددت للمعلمات أن يقوم بالتدريس فيها اللي هي الخامس والسادس، وهي فترة الطفولة إن صح لي التعبير الطفولة المتأخرة بالنسبة للطلاب خلال هذه الفترة، فهو أكثر جاي من حلقة أولى ولا يزال يعني كما يقول هذا البعد الاحتواء من العنصر أو من المعلمات لا يزال حاضرا. فتم تعيين معانا احنا الآن في جنوب الباطنة مع عددهم 105 معلمات، توزعنا على تقريبا 5 مدارس، وهي مدرسة النعمان بن بشير في الرستاق، أسعد بن زرارة في ولاية مصنعة، بالإضافة إلى الإدريسي وابن رشد وابن سيرين في ولاية بركة. طبعا المحافظة نقول خلال الفترة الماضية كما قلت أنهت استعداداتها، جهزت قاعات متخصصة لهذه المعلمات، وفرت لها كل السبل اللي هي تعين المعلمة على أداء مهامها بطريقة صحيحة أو بطريقة جميلة، سواء كان من حيث تهيئة القاعات، من خلال الجداول المدرسية، من خلال إيجاد نفس الشيء مساعدة مديرة في هذه المدارس الخمسة، لأن المدارس الخمسة فيها مساعدة مديرة وفيها مساعد مدير بالإضافة إلى مدير المدرسة. فبالنسبة للتدريس هم مسند إليهم التدريس الخامس والسادس، طبعا في مواد اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، مواد الرياضيات والعلوم تقريبا، هذه المواد في هذا الجانب. والحمد لله أنا كنت في زيارة لهذه المدارس الخمس والأمور طيبة في كاستعدادات كتجهيز، انتهت المحافظة قبل بداية العام الدراسي من تهيئة هذه المدارس لتكون معلمات، والتقينا بها المعلمات في مدرسة الإدريسي، وكان الحمد لله يعني كما يقال الانطباع طيب، وإن شاء الله الأمور طيبة تمشي في هذه المبادرة.
0: يعني أفهم أنه الخطوة هذه جاءت لسد النقص من المعلمين الذكور مش عشان أسباب تعليمية أخرى،
1: فهو في النهاية تأتي المبادرة وإن كانت لهذا الجانب لكن تحقق أهداف تعليمية في كون إن يعني المرحلة العمرية للطالب في هذا الجانب نفس الشيء، يعني وجود المعلمة مع الطلاب ليس فيه أي تحدي، يعني قد يضيف جانب تعليمي أكثر يعني فيها مع المعلمات، لكن الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يعني كما تقول رفع نسب التعميم، هذا هدف ومسعى لأن نصل إلى مرحلة يعني كما يقال الكادر التدريسي عماني 100%، وهذه خطوة من الخطوات التي اتخذت في لرفع هذا الجانب.
0: طيب احنا جزء من هذا المجتمع أستاذ خليفة، وبالتأكيد ما كنت بعيد عن مسألة بعض الناس رفضت هذه الخطوة واستنكرتها، يعني قالت لك كيف معلمات يدرسن في مدارس ذكور وإلى آخره، وانقسم الناس الـ الـ الـ يعني الموضوع اللي كثير واضح أنه الوزارة لما نشرت الخبر حطت بناء على رغبتين، يعني كأن الوزارة تقول أنا ما لي علاقة هن اللي اختارن. فأنا بغيت أسمع منك أنت لما شفتوا هذا الانقسام في المجتمع يعني كيف خذيتوا أو كيف ناقشتوا هذه المسألة بينكم؟
1: هو شوفي لأي فكرة جديدة لابد من هذا الانقسام أو لابد من تباين الآراء، فالتغيير هكذا يكون فيه من هو رافض ومن

0: تنوع في في في الآراء في الأفكار، فأنت هذا التنوع عنصر قوة يعني في النهاية. إذا كان من من من من وجهة نظر لدى يعني من يتخذ موقفا سلبيا، فالمقابل هناك في من من من يتخذ موقف إيجابي له يعني مبرراته المشروعة، وبالتالي الجمع بين هذا الأمرين كان ضرورة لأن تمشي المبادرة. ولكن في النهاية نقول إن في هدف تحقق للمعلمات وهدف لتحقق للمجتمع. ولا ننسى نفس الشيء ترى في النهاية لما جينا مع بدايات التعليم الأساسي قد نكون نفس الكلام يعني نفس الفكرة. في النهاية ثبت أن التعليم الأساسي بالحلقة الأولى كونه مؤنثا يثبت يعني كما تقول مع مرور الوقت أثبت أن فعلا الطالب كان بحاجة إلى مثل هذا الأمر، ووجود المعلمة الأم هي أم وهي معلمة قريبة منه يعني الكل يعني الآن ما نجد من يختلف على هذا في هذا الاتجاه. قد يكون دائما الأفكار الجديدة المبادرات الجديدة فعلا تجد هذا، وهذا ظاهرة صحية لو كان الكل يعني يقول خلاص تم الموضوع ممتاز، فقد يكون فعلا أنا ما يشكل تحدي، لكن وجود هذا يعني كما يقول الجانب قد يشكل تحدي وبالتالي مدعاه لمتخذ القرار لأن يحسن من التجربة ويطورها بما يراعي الكثير من يعني إن صح التعبير التحديات التي يثيرها البعض.
1: طيب يعني مع هذا الانقسام عندكم أنتوا قناعات داخلية مبنية على كثير من المعايير، وأنت قلت لي بنفسك أنه في معلمات من داخل المحافظة موجودات في مدارس إناث طلباً للانتقال إلى مدارس الذكور بناء على هذه المبادرة اللي هي مبادرة رفع صح اسمها. طيب معناتي أنه أنتوا ياسين تتابعوا هذه المبادرة وممكن نشوف فيها توسع مستقبلاً؟
0: هي طبيعي طالما انها مبادرة وفي اول خطواتها طبيعي جدا تشكل او يتم متابعتها ويتم تقييمها، وفي ضوء النتائج التي يسفر عنها هذا التقييم سيتم اتخاذ الموقف المناسب توسعا او توقفا، لان في النهاية اذا كانت هذه التجربة موجودة بهذه الطريقة فانت لازم تحسن او في اشتراطات معينة محتاجنا اضيفها تحسين لهذه التجربة فسيتم اضافتها. اذا كانت حجم الايجابيات المتحققة من التجربة كثيرة وطيبة ولا تشكل خدشا لمجتمع فأكيد أن نفس الشيء بيتخذ فيها قرار. فقضية التوسع من عدمه هذا نترك للوزارة وفق المتابعات وفق النتائج التي تسفر عنها هذه التجربة، وإحنا اليوم أول يوم تطبيق وإن شاء الله يعني إحنا متواصلون مع مدارسنا، وكما خبرتك أتيحت لهذه يعني المبادرة لجوانب دعم مختلفة.
1: يعني خلينا نقول نشوف هذا الفصل ونشوف. انت قلت لي انت التقيت بعض المعلمات وامورهم طيبه
0: لان كان الكلام قبل بالتدريس، ولكن متوقع ان ما
1: على الاماكن يعني اللي موجوده هي. طيب يعني مساله المساله هذه متروكه الان للتجربه خلال هذا الفصل الدراسي او خلال العام الدراسي، وبعدين يصير خير نتكلم في الموضوع. لكن ترى المساله ما كانت حتى بس انقسام يعني مجتمعي، حتى كان مثلا على مستوى اعضاء مجلس الشورى سعاده عبد الله الحارث ألقى بيان عاجل حول هذا الموضوع وكان في رفض لهذه المسألة. طيب خليني أنتقل معك أستاذ خليفة لأن الوقت يمر بشكل سريع إلى موضوع مهم أيضا وهو التعليم المهني والتقني. المشروع يمكن يقول لك هو مش فقط مجرد توسع، لا هو فعلا مشروع في أفكار في أيضا أرقام في تخصصات. نبغى نتكلم شوية عنها. هذا العام بديتوا فعليا تقريبا في 4 مدارس صح؟
0: أيوة.
1: إذا ما 4 مدارس بالضبط في جنوب الباطنة اشتغلتوا عليها فيما يتعلق بهذا الجانب. وضح أكثر للمستمعين إحنا عن شو نتكلم.
0: نتكلم عن التعليم المهني والتقني في المحافظة. طبعا هذا المشروع ليس مش وليد اللحظة، ولكن يعني سبق أن طبق في أكثر من محافظة تعليمية. جنوب الباطنة تأتي في هذا العام سيتم تطبيق المشروع فيها أو البرنامج. طبعا خلال هذا العام نفس الشيء وجد في المحافظة تقسيم، نفس الشيء تقسيم يخص هذا اللي هو دائرة التعليم المهني والتقني. المشروع سيتم تنفيذه في 4 مدارس بجانبين أو بشقين. الشق الأول اللي هو ما عن السفر والسياحة وسيطبق في مدرسة واحدة في ولاية بركة اللي هي مدرسة نفيسة بنت أمية بعدد

0: 50 50 طالبة ستتولى كلية السياحة تطبيق هذا البرنامج في هذه المدرسة. المحافظة أنهت استعداداتها وتجهيزاتها للقاعة التي سيتم هنا. بالنسبة لموضوع السياحة ستحضر أو سيحضر مدربين من الكلية إلى المدرسة لتنفيذ البرنامج في هذه المدرسة. بالنسبة للتعليم الهندسي أو القسم الهندسي والصناعي فيطبق في 3 مدارس ذكور اللي هي مدرسة برك يعني في بركة، مدرسة بركات بن محمد، ومدرسة عبد الله بن وهب، ومدرسة السلط بن مالك في مدرسة أبو الإمام السلط بن مالك في مدرسة في منطقة في ولاية المصنعة. المدرستين بركات وعبد الله بن وهب سيتم أو سيتجه طلابها إلى المعهد التدريب التقني في ولاية بركة، أما طلاب مدرسة السلط فإلى معهد الجودة الشاملة. هنا بالنسبة لهذا الجانب نقول إن 135 طالب في هذه التخصصات، خلاص المحافظة نقول أنهت إجراءاتها التنفيذية أو لتسبق تنفيذ هذا البرنامج. وهنا يعني لا يسعني إلا نتوجه بالشكر الجزيل للمديرة العامة للصحة على التعاون أمانة المثمر الذي أنجز هذا العمل، لأنه كان يتطلب هنا تقديم أو تنفيذ فحوصات طبية للطلاب. هذه الفحوصات أنجزت خلال فترة قياسية وبعضها فيها الفترة المسائية، فأنهينا هذا الجانب. التخصصات هذه يعني كما تقول تم الالتقاء أو يعني ظهرت الخطة الوزارة، الخطة الدراسية لهذه التخصصات أو للطلاب الذين سيذهبون إلى هذه التخصصات. انهينا اجتماعاتنا مع إدارات المدارس. نفس الشيء خلال هذا الأسبوع كان هناك زيارات من الجهات المنفذة.
1: طيب أستاذ خليفة، بس عشان نوضح الأمور، يعني الآن أنا عندي مسار تقليدي وعندي هذا المسار اللي هو المهني، بس وضح للناس يعني هل يختلف تماما عن بعضهم البعض ولا في أشياء مشتركة بين المسارين لكن في تخصصية هنا؟
0: هنا هو ما مختلف كليا، لأن في قواسم مشتركة اللي هي المواد الأساسية تدرس في تقريبا 19 حصة أو 19 حصة تقريبا كذا برنامج في البرنامج للمواد الأساسية، فهي الحد الأدنى موجود مع الكل. لكن ما يميز هؤلاء الناس أنهم في مسار مهني يخضعوا فيه للتدريب المهني العملي بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل. بمعنى الميزة التي يتحصل عليها الطالب أنه في عنده يعني كما تقول خبرة في أو تدريب ميداني في الجوانب اللي هي سيتم طرحها خلال هذا البرنامج، عكس زميله. في النهاية نفس الشيء في قضية الدراسة المستقبلية هي متاحة للكل، لكن فعلا ان البرنامج هذا يعني جاء لموافاة او لتلبية احتياجات سوق العمل ولتقديم نفس الشيء جانب للطلاب فيما يخص قضية الباحثين او الباحثين عن عمل، بحيث انه يخرج الطالب وعنده مهارات معينة تخدمه في سوق العمل.
1: طيب يعني بيحصل على شهادة مهنية تثبت انه درس هذه التخصصات ولا بس الشهادة مال الدبلوم العام؟
0: لا، بيكون في شهادة في هذا الجانب.
1: طيب ليش 185 تقريبا من اصل 115 الف طالب؟ ليش هذا الرقم بالذات؟
0: من اصل 185
1: عندك انت تقريبا التجربة استهدفت 185 50 طالبة وعندك 135 طالب في الثلاث مدارس مال الذكور.
0: ليش؟ لسبب بسيط، وهو لان يعني في موضوع السياحة كان يفترض انه يطبق عندي في مدرستين، مدرسة الازدي ابو محمد الازدي ومدرسة نفيسة. فتم يعني كما تقول توقيف البرنامج او يعني كما تقول تأجيل تنفيذ البرنامج في هذه المدرسة الى عام اخر، وبالتالي جاء التأخير او جاء تقليل العدد. بالإضافة الى ذلك ان هذه البرامج والتخصصات تقتضي فحوصات طبية، وبالفعل من خلال الفحوصات الطبية اظهرت بعض الفحوصات فحوصات، عدم جاهزية الطلاب، بعض الطلاب للولوج إلى هذه التخصصات. فأنت في كل مرة تبحث عن تتيح لشريحة جديدة، فجاء العدد بهذه الطريقة، لكن الأمور ماشية في
1: إكمال. إيش نوعية الفحوصات الطبية؟ لأنه صراحة شيء يعني يدعو للتساؤل. أنت عندك سفر وسياحة وعندك هندسة.
0: لا سفر وسياحة أمورها طيبة، لكن في التخصصات الهندسية
1: مثل شو
0: والتقنية يعني؟ أعتقد في حاجة في نفس الشيء ما ذكروا في موضوع عن حتى عن الروائح عن الألوان عن كذا، حتى في إشكالية أعتقد عن ألوان حاجة من هذا القبيل.
1: فتستلزم
0: انك شرط اساسي اساس تولج الى هذه التخصصات ان تجتاز استمارة الفحص الطبي. ففي ضوء هذه الاستمارة في مجموعة من الطلاب لم يجتازوا هذا الجانب، وبالتالي قل العدد، مع ان المحافظة تسعى الى استكمال العدد بما يتيح انطلاقة البرنامج.
1: هو سنة ولا سنتين ولا كيف بيكون؟
0: سنتين.
1: طيب مثلا دخل هذا اخر سؤال قبل ما نطلع الفاصل، دخل احد الطلاب هذا المسار سنة وغير رايه يبغى يرجع مرة ثانية للمسار الاكاديمي، ممكن ولا لا؟
0: والله ما اقول لك، في هذا الجانب قد يكون الامكانية قائمة في هذا الجانب، لكن يعني يبقى فيها محددات وفيها يعني القرار. هنا مفترض أن القرار يكون قرار يعني مدروس بالنسبة للطالب وولي أمره، مثل ما نقول إحنا مثل التوجيه المهني لما أنا أريد أخذ تخصصات معينة هو قرار طالب، ولكن نفس الشيء مع شركاء اللي هو الأسرة والأب، وبالتالي مفترض أن هذا القرار قبل لا أنا أسلكه يكون واضحة عندي الصورة الكلية، فقد تتاح له المجال، لكن يبقى أن فعلا في الإتاحة لن تكون إلا بمحددات واضحة في هذا الجانب.
1: سيد خليفة اسمح لي نطلع لفاصل إعلاني قصير، نعود إن شاء الله تعالى لإكمال المحاور المتبقى وهي قصيرة، خلينا نطلع لفاصل.
0: شكرا.
2: كل الأسئلة.
3: كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة. كل الأسئلة. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين. في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو وتعليم متميز.
2: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
4: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: المناخ يتغير ومعه تتغير طريقة تفكيرنا في الطاقة والمياه والاقتصاد وفي مستقبلنا. من هنا من سلطنة عمان يجتمع صناع القرار والخبراء والمستثمرون والمبتكرون لتحويل تحديات المناخ إلى حلول والأفكار إلى خطوات حقيقية على أرض الواقع. أسبوع عمان للمناخ 2026 من هيئة البيئة، 3 أيام من الحوارات والحلول المناخية والابتكار والاستثمار، من الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر إلى الأمن المائي والاقتصاد الدائري ومستقبل أكثر استدامة، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. هيئة البيئة تستضيف أسبوع عمان للمناخ 2026 نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا أف أم.
5: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: أو 8-2-0-0-9-0-0-4 وخلها الأخرى تروج لك.
1: هل تبحث عن حلول تمويل مرنة؟ يقدم ميثاق خيارات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، صممت لدعم أهدافك بدءا من تمويل السيارات إلى التمويل الشخصي وغيرها من الحلول. تفضل بزيارة ميثاق اليوم واختر الحل الأنسب لك.
2: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
3: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
4: بابا عندي ميتينج أونلاين.
5: تكفى يا تاجراسي، عندي مكالمة مهمة.
2: طول اليوم حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدت العائلة.
6: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
2: دعم لحي ألي من تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
6: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
7: من هلا أفام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ، صحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص لتدفق السحب، وهناك أيضا فرص لتشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، قد تؤدي لهطول أمطار متفرقة، قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة، في احتمال لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وبحر العرب.
8: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.
9: مزاجك بالعربي،
10: كل الأسئلة،
11: كل الأسئلة،
10: كل الأسئلة على هلا اف ام،
9: كل الأسئلة.

0: حيكم من جديد متابعين الكرام، وأرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ خليفة بن علي الكلباني، وهو المدير العام المساعد لشؤون التعليم والبرامج المساندة بالمديرية العامة للتعليم بمحافظة جنوب الباطنة. حياك الله من جديد أستاذ خليفة.
1: حياك الله أستاذة، بارك الله فيك.
0: بس جيب المايك شوية عدالك هي كذا تمام
1: زين.
0: طيب أستاذ خليفة، خليني أرجع أكمل معاك المحاور المتبقية، ويمكن إحنا كنا نبغى نتكلم في هذه النقطة عن استخدام الذكاء الاصطناعي كبرامج أيضا موجودة وداعمة أيضا للعملية التعليمية في مدارس السلطنة وجنوب الباطن. خبرني شوية بشكل لو مختصر عن هذه المسألة.
1: بالنسبة لموضوع الذكاء الاصطناعي، طبعا الوزارة تولي هذا الموضوع اهتمام كبير، ويكفي أن نشير في هذا الجانب على استحداث دائرة بأكملها في المحافظات التعليمية ومديرية في الوزارة اللي هي دائرة الابتكار والذكاء الاصطناعي، بما يشير إلى أهمية هذا الجانب في العملية التعليمية. طبعا الذكاء الاصطناعي شيء مقبل، يعني كما يقال أمر لا مفر منه، وبالتالي من الضروري بمكان أن يتم يعني كما تقول تقنين عملية استخدام هذا الجانب في البراء في العملية التعليمية. وهو الآن كما يقال هناك العديد من البرامج التدريبية التي يعني كما يقال تسعى أو تعمل على تنظيم هذا الجانب، وتم تطبيق إطار للذكاء الاصطناعي لتفعيل أدواته في الشرح. طبعا الذكاء الاصطناعي قد يكون الآن متاح بالدرجة الأولى للكوادر التدريسية في كيفية تفعيله، وهناك البرامج التدريبية تمكن المعلمين من هذا الجانب، فضلا عن أن هذا الجانب قضية توظيف التقانة في المدارس يعني تسعى فيه الوزارة جاهدة للإسراع في حوسبة وهذا الجانب. ويكفي أن نشير في المقابل هنا على أن هناك الكثير من المدارس التي يتم افتتاحها، والمدارس الحلقة الأولى تطبق فيها ما يسمى التصبرات الذكية وغيرها من الأشياء التي تفعل هذا الجانب.
0: نعم. يعني هل أقدر أقول أنه كل المدارس عندها بنية تسمح باستخدام هذه التقنيات بالتساوي، في حين أنه في حالة أنك بغيت تطبق هذه المسألة على الجميع؟
1: كتساوي في البنية قد لا يكون، يعني نقول نكون صادقين مع أنفسنا، باختلاف الجغرافيا ومواقع المدارس وغيرها قد لا تتيسر هذه الأمور. ونجيب نشير إلى حاجة، إلى أن قضية الذكاء الاصطناعي وتطبيقه وهو مرتبط بالإنترنت وغيرها، وهي خدمة قد تكون خارج يعني كما تقول من خلال شركات اللي هي الممولة لي أو المزودة بهذه الخدمة، فقد لا تتكافأ الفرصة أمانة في منطقة جبلية في أقصى الجبال مع مدارس أخرى. لكن رغم ذلك الوزارة في المدارس الجبلية قامت بتوفير ستارلينك لهذه المدارس، بما يساهم فعلا، عندي مدارس في قمم الجبال وفرت لها هذه الخدمة، بما يتيح للمعلم أن يستخدم وأن يستفيد من معطيات الذكاء الاصطناعي. طبعا صدر الإطار وتم تدريب المعلمين عليه بحيث أنه يتم تفعيل هذا الجانب، وبالفعل هناك الكثير من التفعيل لموضوع الذكاء الاصطناعي في مدارس المحافظة، ليس في جنوب الباطنة فقط، ولكن نقول أن في العموم هي فكرة موجودة ومبادرة تطبق ومنتشرة في مدارس المحافظات التعليمية.
0: طيب أستاذ خليفة، خلينا انتقل لموضوع الأنشطة المدرسية، وهذه جزء أساسي من العملية التعليمية. واليوم البعض يتكلم يقول لك أنه مع ضغط الدرجات والامتحانات وتدخل بعدين في خضم العام الدراسي، كيف ممكن تضمن أنه فعلا هذه الأنشطة ما تصير شيء هامشي، لا بالعكس تصير شيء أساسي وجزء أساسي من اليوم الدراسي للطالب؟
1: هي كما يقال الأنشطة هي رديف أساسي في بناء شخصية المتعلم. لا يكفي أن يكون نفس الشيء المتعلم مجرد مادة معرفية، ولكن الأنشطة أمانة تصقل شخصية الطالب وتسهم في النهاية في إبراز مواهبه وقدراته. فعملية الدمج بين أو تحويل المعارف إلى أنشطة ومواقف قد تكون مساهمة في هذا الجانب. الشيء الثاني يعني كما تقول تفعيل المسابقات الخاصة بالأنشطة التربوية نفس الشيء يسهم في هذا الجانب. عندي مساحة أن أنا في نفس الشيء حصة مخصصة للأنشطة الطلابية يسعى في خلالها أن تقدم الأنشطة الطلابية ويتم تضمين أو ترجمة الكثير من الأنشطة من الواقع المناهج الدراسية بحيث لا يكون هناك فصل بين المناهج الدراسية وبين الأنشطة الطلابية ويتكونان أو يعملان سويا لتحويل أو لي يعني كما يقال بناء شخصية طالب يعني كما يقال شخصية ذو شخصية متكاملة بشقها النظري من خلال المناهج الدراسية وبشقها العملي من خلال تحويل تلك الأنشطة أو تلك المناهج إلى واقع عملي إلى واقع أنشطة تمارس سواء كان في مجال الخطابة سواء كان في مجال المناظرات الطلابية المناهزات غيرها من المجالات المسرح الفنون التشكيلية الموسيقى نفس الشيء عندي المسابقات الأدبية كل هذه كما يقال يتم تفعيلها في إطار الأنشطة الطلابية.
0: خليني أروح عشان الوقت وإحنا وصلنا تقريبا إلى النهاية خليني أروح لموضوع الحافلات المدرسية اللي تشتغل على مستوى جنوب الباطنة. المدارس عندنا 157 مدرسة كرقم خليني أقول لك صورة عامة أعطيني بشكل عام كيف هو المشهد.
1: المشهد في الحافلات المدرسية أنا عندي تقريبا 2557 عقد يخدم 157 مدرسة. المحافظة يطبق فيها مشروع اللي هو مشروع تجويد النقل المدرسي وهذا المشروع يهدف إلى أن يقدم خدمة نقل مدرسي للطلاب بطريقة آمنة ومريحة بحيث أن يعني كما تقول الحوادث التي طالما تتكرر في مع كل عام دراسي بسبب نسيان الطلاب في هذا يتم التغلب عليها من خلال إلزام أو إيجاد زر معين في كل حافلة وفي جنوب الباطنة جميع الحافلات المدرسية تم تركيب أزرار معينة في آخر الحافلة بحيث أن يلزم السائق بأن يتأكد من عدم وجود أي طالب عند انتهاء أو عند نهاية الرحلة المدرسية. بالإضافة إلى ذلك أنا عندي نفس الشيء في المقابل عندي تطبيق اسمه تطبيق رحلة. تطبيق رحلة عبارة عن شرائح معينة تعطى للطلاب يتمكن من خلالها ولي الأمر من متابعة خط سير ابنه من خروجه إلى المدرسة إلى ذهابه من خروج عذرا من البيت إلى وصوله إلى المدرسة والعكس بالعكس نفس الشيء ويصل إشعار في كل مرحلة من المراحل بما يضمن أن فعلا الطالب يعني أو ولي الأمر يطمئن على أبنائه في رحلتهم هذا الجانب. الجانب هذا نفس الشيء قضية التجويد أتت نفس الشيء في تغيير الكثير أو استبدال الحافلات المدرسية من حافلات سابقا كان حافلات دفع رباعي وحافلات صغيرة نظرا للطبيعة الجغرافية الخاصة بالمنطقة التعليمية مع وصول الشوارع وتمهيدها تم استبدالها بحافلات مريحة مكيفة وغيرها وهذا مأتي في هذا الإطار. نفس الشيء هناك مشروع اللي هو مشروع كروة اللي نفس الشيء في من خلال تم يعني تحديث أسطول النقل المدرسي. فالنقل المدرسي في المحافظة نقول ولله الحمد في ظل المشروع في تجويد لجودة الخدمة المقدمة للطلاب في النقل المدرسي مع وجود يمكن بعض التحديات لكن هذه التحديات احنا اليوم أول يوم يوم دراسي ولله الحمد مشت الأمور بصورة جيدة نقل الطلاب إلى مدارسهم وخلال هذا الأسبوع إن شاء الله يعني قد يكون توجد تحديات لكن قادرين على إنجازها والتعامل معها. والملف هذا ليس بالملف الأول أو لأول مرة نتعامل معه هو ملف لسنوات وفي كل مرة الحمد لله كل سنة الخدمة التي تقدم أفضل عن السنة.
0: طيب صارت معاكم في يوم من الأيام على مستوى جنوب الباطنة اللي هو نسيان الأطفال في الباصات يعني هي صارت على مستوى عمان لكن بالنسبة لكم أنتم كمحافظة جنوب الباطنة
1: قبل كم سنة صارت أعتقد في حلقة في مدرسة خاصة أو شيء من هذا القبيل. ولكن الأمور يعني كما يقال الحمد لله يعني تم التعامل معها بإطارها يعني كما تقول الرسمي وحلت الإشكال
0: يعني المسألة.
1: تم إدارة المسألة بطريقة يعني صح جيدة وحلت المشكلة. لكن أنا الآن كجنوب باطن الآن نتكلم نتيجة هذه الحوادث سواء كان في جنوب الباطن أو غيرها تم يعني كما تقول استحداث هذا المشروع، تم إيجاد هذه الخاصية خاصية الزر اللي هو يلزم ولي السائق الحافلة بالفحص الحافلة،
0: يعني لازم يروح آخر عشان يقدر يسكر الباص هذا.
1: أيوة. وإذا كان نفس الشيء بنظام آخر إذا ما وقع لك يظل يطلع لك صوت يلزم السائق الحافلة بالعودة إلى الحافلة. وطبعا نفس الشيء مرة ثانية التنظيم أو تطبيق رحلة، تطبيق جدا رائع كونه يعطي ولي الأمر مساحة لمتابعة خط سير ابنه والتأكد من وصوله للمدرسة والتأكيد
0: بإذن الله. بإذن الله ما نسمع إن شاء الله مثل هذه الحوادث
1: إن شاء الله،
0: إن شاء الله عام دراسي طيب على الجميع. طيب الكتب نقدر نقول إنها مع نهاية اليوم الدراسي الأول نعم. انتهى اليوم الدراسي، نقدر نقول إنها 100% بتكون إن شاء الله واصلة خلال هذا الأسبوع؟
1: نعم، الكتب الوزارة الحمد لله السنة يعني وكما يقال وصلت إلى المحافظة التعليمية قبل بدء العام الدراسي. وكجنوب باطنة أنهينا إيصال، إحنا النظام المتبع في هذا الجانب إن المحافظة التعليمية تنقل المخصصات كل مدرسة من الكتب إلى المدرسة، فجميع ما وصل إلى المحافظة التعليمية من مقررات من كتب دراسية تم إيصالها إلى المدارس، وابتدت فعلا اليوم المدارس بتسليم الكتب لطلابها ولله الحمد. موضوع الكتب موضوع الأثاث المدرسي نفس الشيء، الأمور جيدة بكل ما تعنيه الكلمة،
0: يعني ما في نقص
1: ما في كتب أبدا
0: ما عندك طيب. أبداً إشكالية في
1: هذا المسألة طيب. بالذات
0: طيب أنا عندي آخر سؤال لك أستاذ خليفة، ويمكن هذه مسألة تخص أولياء الأمور بشكل كبير. كل سنة طبعاً المعلمين لهم كل التقدير والتحية على جهودهم وعملهم مع الطلاب، لكن مسألة الطلبات المبالغ فيها من الطلبة وبالتالي أولياء الأمور يتكبدوا مبالغ ومصاريف إضافية، هل هذه المسألة تولوها بعين الاعتبار وبالتالي أيضاً يتم لفت انتباه الكادر التعليمي إلى أهمية التوازن في هذه المسألة؟
1: هذا الجانب يعني حظي باهتمام كبير فعلاً من قبل الوزارة، ويمكن السنة هذه بالذات كان في يعني كما تقول تنظيم، يعني احنا خلال سنوات ماضية كان عندنا مشروع اللي هو مشروع تخفيف الحقيبة التعليمية خاصة في الحلقة الأولى، وتم تزويد المدارس بأدراج بحيث أن الطالب يحمل معه إلى بيته بعض الكتب اللي هي يعني بصورة مجدولة. السنة هذه العملية كانت أفضل بحيث أن حدد إطار معين لآلية شراء أو توفير المستلزمات المدرسية خاصة الكتب المدرسية عفوا الدفاتر المدرسية، فحدد لكل مستوى معين تقريبا من 3 دفاتر إلى 4 دفاتر وبحجم معين لم يزيد في الحلقة الأولى عن 80 إلى 40 صفحة. ففي الحلقة الأولى أنت مطالب بثلاثة أعتقد 3 دفاتر، والحلقة الثانية ففي إطار حدد هذا الجانب وبالتالي تم التغلب. بالشيء الآخر نفس الشيء كان في توجيه لإدارات المدارس بأن البعد عن يعني الكتب الإضافية أو المنشورات أو الملخصات اللي هي قد تكون تجارية الموجودة في السوق، وأن يكتفى بما هو، خاصة أن أنا عندي حصيلة من عندي منصة نور تحتوي على الكثير من المعارف والكثير من المادة العلمية التي تغني عن هذا الجانب. ففي توجيه واضح في هذا الجانب بأن في موضوع الحقيبة التعليمية هكذا، في موضوع حتى الكتب من صف الأول للصف الثاني عشر أن حتى الدفاتر ما ينبغي أن يتوفر، وأصبح في ظل وسائل التواصل الاجتماعي منتشر في كل البيوت. حتى أنا كنت بالأمس يعني لغاية أمس رايح أشتري بعض الدفاتر، بعض أولياء الأمور فعلا شاري بالعدد يعني ما
0: على حسب المطلوب
1: وبالتالي هذا حل لي تحدي كثير كان موجود خلال الفترة الماضية.
0: بس هذا موضوع غير، أنا اللي أتكلم عن أستاذ خليفة اللي هي مثلا بعض الأنشطة اللي يطلبوها من الطالب ويب ما عرف إيش كيف وهذا لونه كذا و... لا يعني هل... أنت فاهم اللي أنا أقصده، هذه الطلبات غير يعني
1: غير المنطقية، هي في توجيه أيوة. وفي لقاءاتنا مع إدارات المدارس يتم إشعارهم ويتم توجيه الناس بهذا الجانب، وفي تعاميم ترسل للمدارس لتنظيم هذا الجانب، يعني قضية قبل اللون الفلاني وما اللون الفلاني فهذه الأشياء يعني أصبحت من من من بمنطق إنها غير مقبول، غير
0: مصاريف زيادة على الأسرة،
1: مصاريف يعني زيادة وأحيانا يعني مواصفات معينة صح. قد أنت لأن أصبح المجتمع متعلم باختصار، أنت تخاطب في ريحة متعلمة من أولياء الأمور، وبالتالي هذه الأمور قد لا تكون يعني بعض الأحيان تجد استحسان، ولذلك نقول إن في توجيه، في توجيه لإدارات المدارس وللمعلمين، طبعا المعلمين من خلال إدارات مدارسهم بالبعد عن هذه الطلبات والاكتفاء بما يمكن أن ينفذ من خلاله المقرر الدراسي.
0: شكرا لكم أستاذ خليفة، خاصة لموضوع تخفيف الحقيبة المدرسية، لأن هذه مسألة مهمة جدا، وإن شاء الله يعني الكل يتكاتف، الأسرة تتكاتف مع المدرسة، المعلمين أيضا فيما يتعلق بالحقيبة والتحديد، وهذه المسألة تخفف على الجميع. نقول إن شاء الله عام دراسي موفق إن شاء الله تعالى، وإحنا شاكرين وجودك، تعنيت لنا من جنوب الباطنة،
1: بارك الله فيك،
0: يعطيك الصحة
1: شكراً
0: والعافية،
1: شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الجميلة، ونأمل أن نكون قدمنا إيضاح مناسب فيما يخص هذا الجانب. جزاكم الله خير على استضافتكم، شكرا على ملامستكم احتياجات أو متطلبات ما تخص المجتمع، وبارك الله مساكم، شكرا جزيلا،
0: الله يحفظك، شكرا لك أستاذ خليفة، ما قصرت، جاوبتنا أكيد على كل الأسئلة. الشكر والتقدير للمدير العام المساعد لشؤون التعليم والبرامج المساندة بالمديرية العامة للتعليم بمحافظة جنوب الباطنة الأستاذ خليفة بن علي الكلباني.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هل أف أم،
3: كل الأسئلة، كل الأسئلة.
2: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز، نقدم تعليما متمحورا حول الطالب مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. إعلانك يفرق مع هلا أف أم، اتواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.

من قانون العمل. يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب، جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.

0: الاطفال
1: ليا صافي 16 حضو قتلة
2: ده مش ده دي مش ميه.
3: إلى كل أسرة رزقت بطفل من ذوي المتلازمة داون، أنتم لستم وحدكم، طفلكم هدية تحمل معها بركة وصبرا وقوة. الجمعية هي رفيقكم في هذه الرحلة، نوفر لكم الخبرات ونشارككم التجارب لتجاوز التحديات معا، سنجعل من كل تحد قصة نجاح نفخر بها جميعا.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
5: أنا أحب هلا أبقى.
6: كل الأسئلة. كل الأسئلة.
7: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
8: كل الأسئلة على هل أف أم.
6: كل الأسئلة.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعين إذاعة هلا، فمكمل معاكم برنامج كل الأسئلة، وأرحب بضيفي الثاني في الاستوديو الأستاذ ناصر بن خالد العامري، هو مبتكر منظومة المسؤولية الاجتماعية الإنسانية، أعرف أيضا كمستشار ومدرب، والأهم في حلقة اليوم وفي هذا اللقاء كولي أمر لطفل من متلازمة داون. مساك الله بالخير أستاذ ناصر، شرفتنا ونورتنا في استوديو هلا.
1: الله يمسيكم بالخير، جزاكم الله خير على إتاحة هذه الفرصة اللي أعتبرها فرصة ذهبية وأيضا في يوم مميز.
0: صحيح.
1: وأشكركم على سرعة استجابتكم، بأمانة يعني هذا شيء أقدره كثيرا،
0: وإحنا نقدر أيضا أنك أنت يعني بادرت بهذه المسألة والحديث عن هذا الموضوع، ويمكن كنت أقول لك تحت الهواء أنت اليوم عندك مسؤولية كبيرة أنه تتحدث باسم أولياء الأمور اللي عندهم أيضا نفس التحدي والإشكالية، وقلت لي أنا اليوم مبسوط مع بداية العام الدراسي، ولكن
1: مبسوط كمثل جميع الآباء والأمهات، ولكن هنالك ألم يعني بالنسبة لي باعتباري كولي أمر لفتى أو طفل لديه متلازمة داون. بالنسبة لأطفال الآخرين أنا فرحان لأنه أول يوم دراسي وكل شيء واضح، بس خليني أجيب لك من ناحية ثانية، يعني مثل ما يقولوا بالمثال يتضح المقال. تخيلي أب في أول يوم دراسي ماخذ ولده فرحان يودي المدرسة، ويفاجأ بمدير المدرسة يستقبله يعني خارج المدرسة يقول له عذرا ما في مكان لابنك، ما في كرسي، ما في طاولة. زين يسأله ليش؟ يقول له لأن الميزانية ما تسمح. هل ممكن هذا يصير للطفل العادي في عمان؟ هل ممكن يكون في رد لوزارة التربية مثل هذا؟ هل صادفت مثل هذه الحادثة أبدا طوال حياتنا نحن؟ ما في، صح؟ لماذا هذا يتكرر بالنسبة للأطفال الذين لديهم متلازمة داون واللي عندهم توحد وإعاقات أخرى؟ فأنا هذا السؤال يعني أريد أن يعني الجواب في أعلى نطاق في وزارة التربية من كبار المسؤولين من معالي الوزيرة.
0: شو اللي صار عندك؟
1: أنا اللي صار أنا أخبرك، يعني في 2013 في ساحة الشامخات قابلت معالي وزير التربية عشان موضوع ولدي، وكان عمره 3 سنوات، موضوع ولدي والبقية يعني، لأنه كلنا في الهم شرقه. هذا اللي أخبرك عنه، نحن نعاني بشكل يومي وخاصة في بداية العام الدراسي، ما نعرف وين ودي أولادنا من يوم هم قبل ما يدخلوا المدرسة، من أيام الروضة الحضانة أنزين إلى الآن. فأتذكر كلامها أنه إن شاء الله خير والأمور في تحسن. أنا في 2023 أيضا طلبت مقابلة وكان مع إذاعة الشبيبة جزاهم الله خير، وأيضا وجهت نداء لمعاليها، وكنت أتمنى وأرجو أن يكون في أصداء لتلك المقابلة، ولكن للأسف. أنا الآن ليش أنا أكلمك يعني بهذه الطريقة؟ أنت يمكن سبحان الله هو يعني بديهيا أنه لازم تتكلم عن الآخرين ما تتكلم عن نفسك فقط. فأنا في بما أني يعني في تعريفك جزاك الله خير قلتي مبتكر المسؤولية الاجتماعية الإنسانية، جميل. في في في المسؤولية الاجتماعية عندنا في نظام، يعني إذا أردت أن تحل مشكلة من مشكلات المجتمع في قاعدة نتبعها وهي قاعدة عالمية، أن تصمت وتنصت لصاحب المشكلة، يسموها أصمت وأنصت. فأنا الآن أمثل يعني الجرح لأنه ولي أمر، فأنا زويت هذه المنظومة وأنا أطبقها على نفسي الآن، فأنا يعني كأني الحين أنا أترجم مشاعر أولياء الأمور سواء أبائنا أو أمهات، أنه طيب الجهات أنا أعرف كل جهة تقول نحن سوينا وسوينا وسوينا، لكن اسألوا صاحب المشكلة، اسألوا صاحب الجرح، هل هو التأم جرحه أم الجرح ماذا ما زال يتفاقم؟ الآن ابني عمره 17 سنة وقد خط الشارب وإيش يسموه وجهه، زين، وما زلنا نحن ما نعرف أي مدرسة. يعني أعطيش سؤال ثاني، لو طفل من الأطفال طالب من الطلاب غاب عن المدرسة سنة سنتين، هل ما بيكون في تساؤل من الجهة؟
0: في مشكلة، هذه بتكون مشكلة كبيرة، حتى يستدعو ولي الأمر وليش ما شليته المدرسة، وفي محاسبة قانونية.
1: جزاك الله خير. لماذا لا يحدث مثل هذا بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة؟
0: سؤال مهم.
1: أيوه. أنا أتمنى كل هذه الأسئلة، بيكون في أسئلة كثيرة من هذا النوع في خلال اللقاء، وأتمنى حقيقة أن يتم الإجابة عليها، لأنه الآن أنا الحين ولدي 17 سنة وما زلت أحاول، ولكن ما لن أقف ولن أبلي يعني أبكي على اللبن المسكوب، لأنه كل يوم يمر هو يضيع من حياة أبنائنا. تخيلي أنه طفلك العادي، مع أني ما أريد أقول كلهم عاديين وكلهم عادي، لكن اللي هو داخل المدرسة العادية، هل ممكن أنه يغيب شهر كامل والوزارة عندها عذر؟ ما يصير طبعا، صح؟ مستحيل. تخيلي نحن عندنا بالسنوات، أنا ولدي الحين غاب عن المدرسة أكثر من سنتين ثلاث سنوات ما حصل عنه، وكذلك بالنسبة للباقين.
0: طيب أستاذ ناصر، أبا تجربتك حبة حبة بس عشان نعرف ونطبقها على الجميع. أنت عندك الآن ابن الله يطول بعمرك وعمره، عمره 17 سنة، اسمه من إذا ممكن
1: بس. اسمه حسام.
0: حسام. طيب حسام أول ما تم طبعا تشخيصه بمتلازمة داون، هل كان بالنسبة لك مثل ما تقول المسار واضح بالنسبة للتعليم، ولا كنتوا تسووها سنة بسنة والله نشوف هذا السنة كيف بيكون الوضع؟ خلينا نكون واضحين وصريحين.
1: مثل ما قلتي، يعني التوقع الثاني سنة بسنة، لأنه بأمانة أول ما دخل المدرسة، دخلنا مدرسة يعني تدخل مبكر، أول شيء تدخل مبكر، جمعية تدخل مبكر، ومشى زين ممتاز لحد عمره 6 سنوات، بعدين خلاص لازم يدخل المدرسة. فدخل المدرسة مدرسة حكومية في إيش اسمه الدمج الجزئي يسموه، والدمج الجزئي اللي هو إنه يحطون في صف كلهم ذوي الإعاقات، ثم في الأنشطة يطلعوا ويروحوا معاهم. اللي صار إنه هو شافوه ما شاء الله يعني متفوق وكذا والهلوب يعني ويفهم بسرعة غير عن البقية، فقالوا أنت بتطلع فوق، تطلع فوق يعني مع الصف العادي، ولكن إياك تسوي فوضى. فعاش يعني أيام من الرعب، ما ممكن تعامل. فالحين المنظومة، منظومة المدرسة العادية للأسف لم تهيأ للتعامل مع هؤلاء الأطفال، لأنه لازم يكون في تهيئة في دورات إنه كيف تتعامل مع هذا. يعني مثلا من ضمن الأشياء إنه متلازمة داون، اللي عنده متلازمة داون ما ممكن تعطيه توجيهات وراء بعض، ما يستوعبها. نحن عندنا في البيت مثلا إذا كنا مستعجلين خلاص فهمناه إنه هو ما تقول له على طول كذا وتشد عليه، بيوقف. الحين لما تشوف الطفل العادي تشوفه متسمر كذا تقول هذا يعاند، ليش كذا يعني سفهني؟ لا، هو بالنسبة له بعد يعني طريقة الجهاز العصبي إنه ينقل المعلومة إلى الجوارح وتتحرك تأخذ وقت، فأنت كل ما شديت عليه وزدت عليه هو يدهدر يرتبك. فالمهم كانت تجربة جدا قاسية عليه، طلعناه من المدرسة. وهم متلازمة داون عادة يكونوا يعني عاطفيين كثير، تصدق انه ما يريد حتى يشوف على المدرسة لما نخطف حياتها لهذه الدرجة،
0: تعقد من المسألة،
1: تعقد كثير. الحمد لله حصلنا بديل، كان مدرسة خاصة. والمدرسة صغيرة جدا، يعني عبارة عن فيلا وفي الصف 3-4، وكانت مديرة المدرسة يعني مؤمنة بالقضية.
0: هذا كان صف كم يعني؟
1: هذا كان صف أول.
0: صف أول.
1: أيوة.
0: لما دخلت هذه المدرسة الخاصة.
1: أيوة.
0: إنزين كمل أستاذ ناصر.
1: جزاك الله. فاستمر صف أول صف ثاني، وللأسف المدرسة الخاصة لأن هي أصلا فرع من مدرسة دولية كان عندهم ظروف مادية وكذا وما استمروا في عمان، فنقلنا إلى مدرسة أخرى خاصة عالمية واستمر فيها تقريبا 3 سنوات، ثم نقلنا إلى مدرسة أخرى أيضا. إيش اللي صار؟ كان ماشي زين، لكن كل ما يكبر بيدخل في المواد الصعبة. حلو. فالآن لما يدخل في المواد الصعبة إيش اللي يصير؟ هنا يبدأ في شيء يسموه تكييف المناهج. المواد هذه المناهج لم تكيف بحيث تتناسب معهم، تتناسب مع قدراتهم، تتناسب مع طريقة فهمهم للأشياء. فإيش اللي صار عند مثلا الرياضيات، الأحياء، العلوم باللغة الإنجليزية صعب يفهمها. اللغة العربية، اللغة الإنجليزية ما شاء الله أموره طيبة، متفوق زين. الآن هل ممكن تبسط المواد وكذا؟ يقولوا لا، نحن ما نستطيع، والقانون ما يسمح، والنظام ما يسمح، وصعب إن طفل واحد نحن نكيف له. يعني كيف بيدخل الامتحان الحين؟ نواجه إيش؟ نصطدم بأشياء موجودة في الواقع. لكن لما نشوف في التنظير يقول لك لا، نحن نستقبلهم ونحن معروف إيش. والآن إيش اللي صار؟ يقول لك نحن رفعنا السقف، بدل ما يكون صف تاسع إلى 10 و11 و12. لكن يا جماعة، أنتوا المنظومة غير كاملة. المنظومة الله يسلمك، الحين هم يسموه دمج عالميا، ما يسموه دمج، يسموه شمولية. يعني خلي أجيب لك إياها عالميا، يعني بالإنجليزي الدمج هو انتجريشن، بينما الشمولية هي انكلوجن. إيش الفرق بين هذا وهذا؟
0: إيش الفرق؟
1: أيوة، إيش الفرق؟ الفرق إنه انتجريشن، الدمج، إنك تأخذ مجموعة منهم، مجموعة من متلازمة داون، وتحطيهم وسط المجتمع، فهم ما زالوا مختلفين.
0: صح.
1: بينما الشمولية أو الانكلوجن تأخذ شخص واحد حسام وتحطيه في مجموعة ناس عاديين فيكون واحد منهم. واضح؟
0: واضح.
1: فإذا سويت الدمج الانتجريشن بعدك أنت يعني كأنك في أقصيتهم، يعني بعدك إيش يسموه، خليتهم مختلفين عن الآخرين. فعسى تسوي الانكلوجن هذا اللي هو الشمولية بالطريقة الاحترافية الحديثة، يتطلب 5 أشياء، وهذه هي زبدة الزبدة بالنسبة يعني ما الذي يحتاجه نظامنا التعليمي
0: بشكل سريع.
1: بشكل سريع
0: هاي الخمس نقاط، أي
1: خمس نقاط هي 5 P. أول شيء policy، سياسات. بعدين place، المكان، يعني البيئة التعليمية. بعدين 3 process، الإجراءات. بعدين 4 practice، الممارسات. بعدين 5 practitioners، الممارسين. للأسف هذا من البداية إلى النهاية
0: مش موجودة،
1: ما موجودة. خلينا هذا خلينا ندخل في موضوع ثاني حساس جدا. أول شيء قلنا policy، لا سياسات. تعرف أستاذة إنه ما يجري الآن هو يعارض ما ورد في قانون الطفل في 2014
0: بالضبط،
1: وفي قانون التعليم الذي صدر في 2023.
0: صحيح.
1: إنه الطفل ذوي الإعاقة، أو ما أذكر النص بالضبط، لكن بما معناه إنه أي طفل في عمان له حق التعليم مهما كانت جنسه أو عرقه أو لونه. صح؟ هذا ينطبق على ذوي الإعاقة.
0: طبعا. أنا خليني أعطيك القانون العماني نفسه يقول إنه يحظر حرمان الشخص من التعليم بسبب إعاقته. هذه النقطة اللي موجودة. يعني المفروض أنه نتكلم عن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمرسوم السلطاني 92/2025، وهذه الجزئية أيضا واردة فيما يتعلق بالتعليم. يعني إحنا خلينا نقول اليوم نوصف المسألة، إحنا ما نطالب بامتياز، إحنا نطالب بالحق المنصوص عليه قانونا.
1: بالضبط.
0: طيب، بس عشان أرجع للبعدين الخمسة بي اللي ذكرتها، خليني أرجع شوية يعني قصة حسام. متى وقفت؟ يعني متى طلع من المدرسة خلاص صارت بالنسبة لك أنت لا حيلة ولا قوة، وأنه خلاص ما في مكان يقبل حسام؟
1: طيب، جزاك الله خير. وصلت إلى المدرسة العالمية الثانية وواجهت عقبة أنه المنهج أكبر عن قدرته. فهمت كيف؟ اللي هي أنه في مواد لازم بالإنجليزي. زين، كيفوا، لأن كذا عالميا اللي صاير تكييف المناهج، حتى اللي دخلوا كليات وجامعات ونحن يعني نكون منبهرين، هم ما دخلوا، ما درسوا بنفس المستوى، كيفوا لهم المناهج، فتكيف المناهج من الصف الأول إلى الجامعات إلى الكليات. فقالوا ما ممكن، طبعا ما يصير، إذا طلعته. زين، إيش البديل الآخر؟ وديته مدرسة التربية الفكرية خلاص ما في مثل ما يقولوا اللي هو الشمولية أو الدمج الكلي بمعنى آخر يعني. في التربية الفكرية كلهم ذوي إعاقات زين، وقلت هنا يعني خلاص بيكمل العدوى في عمر كان تقريبا 15 اللي هناك صار العكس.
0: شو اللي صار؟
1: صار مستوى أكبر من مستوى
0: المنهج
1: فهو أصبح بين المطرقة والسندان، بين المطرقة والسندان. طلعته من هناك ودخلته في جمعية التدخل المبكر حاليا موجود فيها في المسار المهني.
0: طيب
1: أيوه. بس المسار المهني الولد يفتقد إلى المسار الأكاديمي لأنه يعني من السنة الماضية نتخيل المشهد يعني يروح كل يوم يأخذ الشنطة ويترسها كتب ويقرأ رواياته، حتى اليوم كنت انتظره يرجع على أساس بس ما لحقت، هو تأخر اليوم يرجع، كنت أريد أجيب الشنطة كلها لأن الشنطة ثقيلة، بس أنا وأمه والجمعية يحاولوا يقنعوه أنه ما تأخذ لأنه هو مسار مهني ما عندك مقررات. الولد لا يأخذ رواية، يأخذ تعرف يأخذ رواية هاري بوتر ويقرأها في الباص، وهو شاطر في القراءة يعني ما شاء الله في اللغة العربية واللغة الإنجليزية دقيق جدا حتى في التشكيل، ويصحح لغيره، هو يصحح لأخواته في البيت
0: ما شاء الله.
1: ف يعني الآن نحن ما بين مثل ما يقول المطرقة والسندان، الجمعية جزاهم الله خير، بس هما الجمعية تابعة لمن؟ وزارة التنمية الاجتماعية.
0: هي بس تقول
1: الآن ليست مدرسة.
0: أيوة تقول أنت هذا مسار مهني مش أكاديمي، وأنت أيوة بتكمل في هذا الجانب
1: بالضبط. ترى أريد أنا أوضح لك إنه مهما كان الجمعية صلاحياتهم هم تحت التنمية الاجتماعية، فما ممكن يدخلوا في المجال الأكاديمي، يدخلوا هم عندهم مسار المهني. فهنا تأتي قضية الترابط بين المؤسسات، لما ذكرت لك يمكن قبل ما ندخل في البث المباشر إنه هي ما قضية التعليم فقط، هي
0: صحيح.
1: قضية تبدأ من يوم هو مولود. زين فما أعرف بتسأليني
0: شيء. أي بسألك لأنه يعني الحين أنت ما كان عندك خيار لما ذكرت لي قلت لي لو طالب عادي غاب عن المدرسة يومين أنا أتكلم المدرسة ما بتسكت. بس أنت تتكلم عن كم سنة طلعت ولدك من المدرسة، لا أو بمعنى آخر مش قبلوه يعني
1: من السلك التعليمي؟
0: إيه
1: تحديدا الحين 3 سنوات ما عاد سأل عنه، بمعنى إنه يعني لو كان طفلي ولد عادي أنا ممكن حتى أتعرض للمحاكمة صح؟
0: صحيح.
1: أيوة لا أنا مثل ما يقولوا خبر خير
0: محاسبة. أيوة. الادعاء العام وحقوق الطفل ما رح تنترك يعني.
1: فهنا سؤال أيضا، هذا سؤال نضيفه إلى الأسئلة اللي قبل، هل نحن حقيقة نعاملهم إنه سواسية مع الآخرين بهذا التعامل؟ هل نحن نعاملهم في كل شيء له مؤشر صح؟
0: نعم.
1: هل بهذه الممارسات نحن حقيقة لما نقول إنه في الإعلام إنه نريد ندمجهم في المجتمع، نحن كمشرعين لم ندمجهم صح ولا لا؟ غير أنه الحين ذكرنا أنه في مخالفة صريحة للقانون، قانون الطفل، قانون التعليم، مخالفة أيضا عمان يعني السلطنة عضوة في اليونسكو، اليونسكو حددت عام 2020 لابد كل عضو في اليونسكو أن يطبق الدمج الكلي اللي هو الشمولية، أنه لم تطبق، وخاصة متلازمة داون،
0: حقوق الأشخاص أيضا ذوي الإعاقة، لأنه متلازمة داون يعني يصنف كإعاقة صح؟
1: بالضبط.
0: طيب أستاذ ناصر رجعني شوية لنقطتين، النقطة الأولى المدير المدرسة اللي رحت له وقال لك ما في مخصصات أو ما في ميزانية لما رفض الطفل، هذا كان متى تتذكر؟
1: المخصصات؟
0: هي لما كنت رايح لمدير المدرسة قلت لي في البداية.
1: لا أنا جبت لك مثال.
0: طيب.
1: لكن هذا اللي صاير يعني.
0: طيب.
1: هذا اللي صاير في في في, في على العموم.
0: يعني أقصد المدارس تتعذر بفكرة إنه ما عندنا موازنة، ولا أصلاً المدرسة كلها على بعضها مش مهيئة لاستقبال هذا النمط من الطلاب؟
1: غير مهيئة. الخمسة بيز؟
0: مش موجودة.
1: غير موجودة. ممكن بعضها موجود بس ليس على نطاق احترافي.
0: طيب رجعني ل 2013 النقطة الثانية اللي بأسألك إياها. قلت لي لما لقيت معالي الوزيرة وكلمتها في سيح الشامخات بالضبط أباك تقول لي شو قلت.
1: أنا قلت إنه نحن نواجه تحديات كثيرة وأولادنا ما نعرفهم وين بيدرسوا، المسار غير واضح. قالت نحن نشتغل على هذا الموضوع وإن شاء الله قريبا بتتحسن الأمور. وأنا كمثل أي أب رجعت فرحان يعني. وتمر السنين تمر السنين لين وصلنا 2023 وتتكرر المأساة خاصة مع بداية السنة. انت تخيلي انه يعني نحن نتكلم عن الناس العاديين اللي ما عندهم مقدرة، كيف الواحد يقدر يدرس ولده في مدرسة وبمبلغ وقدره؟
0: وهذا اللي
1: وتعرف انه في مدارس عالمية في يشترط مدرس الظل. نعم. انت تخيلي تدفع رسوم دراسة ورسوم لمدرسة الظل.
0: أيوة هذه نقطة مهمة لأنك بسألك عنها، لأنك أنت نقلت ولدك بين مدارس من ضمنها مدارس دولية، واللي ما يعرف إيش إحنا نتكلم عن مدرس الظل اللي هو يكون يعني

0: أبنائهم المصابين أيضا أو المشخصين بمتلازمة داون؟
1: يعني أقول لك يوصل إلى 4000 5000 6000 السنة. معاناة يعني.
0: بس ما عندك خيار كان.
1: ما في خيار. إيش الخيار؟ أنت تخيل إنه هذا كذا بعدين يقولوا لك إنه لا قانون ونحن نكفل حقه وله مكان. وين له مكان؟ إذا له مكان أنا يعني هل واحد بيعاني؟ الحين نحن اليوم إيش اسمه بدأ العام الدراسي، في حد في الأسر حص يعني واجه صعوبة وقال أنا ولدي بنتي ما راحت المدرسة ما قبلوها؟ ما في. بينما نحن العكس. وين تودي يعني؟ هل مثلا لما نقول مدرسة التربية الفكرية، تعرف كم فرع فيها؟ ترى هو فرع واحد في الخبر
0: بس.
1: هذه تابعة لوزارة التربية. ما حد عمر بن الخطاب للمكفوفين كم فرع؟ واحد ترى في المعبيلة. فالمنظومة غير متكاملة.
0: يعني لحظة، احنا ما نتكلم بس عن متلازمة داون، احنا نتكلم عن التوحد، نتكلم عن الإعاقات السمعية البصرية، بس عشان الناس تعرف انه أيوة. مش انه بس انت تتكلم عن تجربتك الشخصية مع طفلك من متلازمة داون. أيوة. بس الامر ينطبق على الجميع.
1: ينطبق على الجميع طبعا.
0: طيب بس الوزارة بتيك بتقول لك لا انا عندي صفوف دمج.
1: ايوه صفوف دمج.
0: اي موجودين للإعاقات هذه، يعني موجودة في المدارس، شو رايك؟
1: جميل جدا. هل متوفرة في كل مدرسة؟ هذه نقطة. يعني هذا وحده شيء يعني ما في إنصاف، يعني بمعنى الكلمة حرفيا، بمعنى أنه إيش رأيك أو إيش شعور الطفل يشوف أنه أخواته يروح المدرسة اللي في نفس الحارة بينما هو يروح مدرسة بعيدة؟ هذا إذا توفرت. وأصلاً ليش الأهالي يلجأوا للمدارس الخاصة ويدفعوا دم قلبهم؟ صحيح. واللي يستلف ويقترض لأن ما متوفر أصلاً. وبعدين غير كذا، حتى اللي فيها دم ترى نحن جربنا وشفنا إنه كان التنمر من هيئة تدريسية غير الطلاب نفسهم. يعني مرة ولدي جاي قال لي زعلان، قال لي أبوي في واحد ولدي يقول لي عذراً، يعني على الهواء مباشرة بس نقولها، أنت مجنون. كيف أثر هذا الكلمة؟ لازم يكون في تهيئة كاملة يعني للبيئة المدرسية كلها. هذا المفروض هيئة تدريسية، إداريين، حتى حارس المدرسة، الطلاب كلهم، كيف يكون في ثقافة. لذلك الآن يعني لما نقول نحن practices ونقول practitioners، زين هو ما فقط المعنيين المختصين بالتربية الخاصة، لا كل المدرسات كل المدرسين. ليش يعني الحين كلهم يدرسوا في كلية التربية صح مدرسين؟ ليش ما يكون في مساق في مادة بحيث يكونوا جاهزين؟ ليش ننتظر دائما نشتغل على ردات الفعل؟ أنا كنت في الجمعية العمانية بلازمة داون في فترة من الفترات وكنت مدير تنفيذي، ورحنا إلى بريطانيا نطلع على تجاربهم وكذا. دخلنا إلى أحد المراكز وشفنا مدرسة ما شاء الله كيف تتحكم في أطفال كانوا يعني من النوع العنيف في التوحد. كانت قلنا هذه لو شفتوهم قبل شهر يتسلقوا النوافذ وهم هادين ويستمعوا للدرس وكذا. قبل ما نطلع قلنا أنت إيش تخصصك؟ قالت رياضيات. قلت لازم كيف تعرفي تتعاملي معهم؟ قال نحن نخضع لثلاث شهور دورة مكثفة في كيفية التعامل معهم. هذا ما موجود معنا، هذا مدرسة رياضيات. هذا ينبغي انه يشمل الجميع. هو هذا لما نقول بلس زين براكتسز بروسس يشمل الجميع، كل اللي الذين يعملون في الحقل التربوي على اساس يعرفوا يتعاملوا مع لازمة داون، مع التوحد، مع فرط الحركه، اعاقات سمعيه، اعاقات بصريه.
0: طيب ولدك الان حسام عمره 17 سنه في البيت صح ولا تاخذ على
1: لا الحين في الجمعيه؟
0: الجمعيه. أيوه. يعني ما عندك خيار غير الجمعيه الان تودي.
1: ايوه.
0: إذا مش الجمعية البيت.
1: إذا ما الجمعية البيت.
0: طيب بالنسبة للمعارف الآخرين اللي تعرفهم، الأسر اللي عندهم نفس حالة حسام أو حالات أخرى، يعني أبغاك تحكي لي شوية أيضا عن التحديات اللي تواجههم والقواسم.

0: المشتركة بين التجارب هذه؟
1: حقيقة يمكن مثال بارز ومؤلم انه في احد الاولاد الحين هو عمره 17 تقريبا 18 عنده توحد ومتفوق جدا في المجال التقني. ما اعرفه شخصيا بس سمعت عنه من احدى المدارس الخاصة وعلى اساس انه بيدرس عندهم، وهذا مشارك في مسابقة في الهند. يعني نتكلم عن مبتكرة في التقنية لم يشمله النظام التعليمي. ليش؟ لأنه هذه المدرسة ما تنطبق عليها شروط فتح صف دمج، لأنه يشترط أنه في الصف لازم يكونوا ثلاثة. بس أنا ما أجيب لك ثلاثة إذا في المنطقة في واحد، ليش تحرمه؟ إنه يقول لك المدرسة غير مهيئة. الحين في شيء، في نظرية للأسف هنا في عمان ما يعترفوا بها اللي عرفته، وهو ما يسمى التنوع العصبي. إيش التنوع العصبي؟ يقول لك إنه الإعاقات التي يمر بها مثلا متلازمة داون التوحد هي ليست إعاقات، هي تحديات، وكل واحد منهم عنده نقاط قوة عنده نقاط ضعف. المفروض أن نركز على نقاط القوة ونعالج نقاط الضعف ولا نركز على نقاط الضعف. اللي صاير معنا إنه نحن مصرين على نقاط الضعف. الحين مثل هذا الولد شاطر في التقنية، يا أخي خلوه يدرس التقنية، لازم ياخذ فيزياء وكيمياء؟ ما لازم،
0: ركز على الشيء اللي فيه أيوة نقطة ركز. قوة
1: بالضبط. أيضا فهذه نقطة أساسية جدا. يعني أحد المدارس أيضا مدرسة خاصة يشكي لي أحد اللي هو المسؤولين عن هذا المجال، مجال يعني التربية الخاصة أو الدمج يعني للي ذوي الإعاقات، يقول كان عندنا ولد درس معانا من صف الأول إلى السادس وهو متلازمة داون أو توحد، المهم أنه في إعاقة. الوزارة اكتشفت لما كان الولد صف السادس، لم يؤخذ في الاعتبار أنه هذا الولد مر ترى بتفوق إلى الصف السادس،
0: إلى الصف السادس.
1: عوقبت المدرسة، يقول دخلنا تحقيق حسينا أننا نحن مجرمين.
0: ليش؟
1: لأنه كيف قبلتوا والنظام ما يسمح وأنتم ما تنطبق عليه؟ إنسان ترى الولد مر. فأنا إيش قلت له؟ قلت له للأسف الظاهر هم اختلط بينهم الوسيلة والغاية. الحين أنت غايتك أنه هذا يتفوق صح؟ ويكون إنسان منتج في المجتمع صح؟
0: ومر ومشت الأمور،
1: مشت الأمور. الوسيلة هي الإجراءات وهي السياسات البوليسي والصح لا
0: صحيح.
1: انزين الحين وين الأهم، الغاية ولا الوسيلة؟ الوسيلة الغاية صح، لا هم عندهم الوسيلة أهم. أنت خالفت قوانين،
0: لا تقول لي طلعوا من المدرسة.
1: طبعا أقول لك خولفت، عوقبوا المدرسة، عوقبت يعني عليها مخالفات ومبالغ خدروها يعني، والولد ما كمل. والولد الثاني هذا أيضا ما كمل، وأنا ما أعرف أنا إذا تريد حتى أقول اسمه، لأنه هو يعني أنا أعتبره نموذج ومن حقه أن يتعلم.
0: والآن وين في البيت؟
1: حسب ما عرفت الحين بيدرس أونلاين في مدرسة تركية. الحين شوف مثل هذا الرصيد، من الأحق؟
0: صحيح.
1: ليش وزارة التربية تتنازل مثل عن هذه يعتبر إنجاز بالنسبة لهم؟ ولا هو يعني بما أنه من ذوي الإعاقة فما مهم أنجز ولا ما أنجز؟
0: طيب أستاذ ناصر، أيضا هناك سؤال جدلي أيضا، يعني إحنا الآن نتكلم عن الجانب التعليمي المدرسي، لكن حتى بعض مثلا يقول لك ترى الأمر يكمل، ماذا بعد المدرسة؟ ماذا بعد عمر 18 أنه يخلص مثلا المدرسة 18 أو حتى أقل؟ هل أيضا الجانب الأكاديمي الآخر مهيئ؟ لو افترضنا جدلا أنه مر بهذه الصفوف وكمل المدرسة وعد، هذه أيضا إشكالية أخرى
1: طبعا، وأكبر من الإشكالية الأولى، لأن الإشكالية الأولى لم تحل، تكييف المناهج لم يتم، اللي يعرفه الحلقة الأولى فقط من الأول للرابع، زين من بعد الرابع إلى التاسع وين؟ فليش يعني نحن نركض وراء انه نعلن انه خلاص سوينا فوق التاسع؟ لحظة شوية، وين تكييف المناهج؟ وين توفير البيئات التعليمية بالنسبة لكل من لديهم إعاقات ذهنية والإعاقات الأخرى؟ إذا وصلنا ذاك اليوم اللي أنا في أول يوم دراسي أكون فرحان وما أبحث، هناك بقول جزاكم الله خير وزارة التربية ووزارة التنمية ووزارة الصحة ووزارة العمل، أنا بالنسبة لي كله منظومة واحدة. لكن إنه يعني فيش شيء ثاني إلا إذا كنت بتسأليني شيء.
0: لا لا تفضل.
1: في محور إنه هذا الملف من مسؤول عنه حاليا، يعني من مسؤول عنه ذوي الإعاقات؟
0: التنمية المفروض.
1: التنمية أيوة. لكن هل فعلا المفروض التنمية تكون مسؤولة عنه؟ ليش وزارة التنمية تحديدا هي مسؤولة عن ذوي الإعاقات؟ على اعتبار وإيش يعني؟ إيش أصل ممكن نقول أصل القضية؟ وإيش التنمية الاجتماعية عادة مسؤولة عن وإيش؟ يعني غير ذوي الإعاقات مسؤولة عن وإيش؟ ظواهر اجتماعية صح؟
0: صحيح.
1: ويعني ممكن نقول مثلا الطلاق، مثلا
0: وش متعلق بالمجتمع ربما مجتمع. انعكاس يعني.
1: جميل زين، ايش هو اصل الاعاقات الذهنية؟ اذا قلنا مثلا التوحد متلازمة داون، ايش اصله؟ هو خلل جيني. بما انه خلل جيني المفترض اي وزارة مسؤولة عنه؟
0: الصحة.
1: جميل، مفروض الصحة، وهذا في الدول المتقدمة كذا يكون. أنت تعرفي خبرتني واحدة مختصة كنت أتكلم معها وأنا جاهز لهذه الحلقة، وعملت في بريطانيا سنين طويلة تقول نحن كنا بالنسبة لمتلازمة داون ترى من من من الحمل يعرفوا
0: صحيح،
1: من الحمل في دعم للأسرة، في خطة تبنى، أول ما يولد الطفل معروف إنه وين بيروح هذا الطفل، لأنه مثلا الجمعية الكندية لمتلازمة داون أصدر التقرير للتعليم، التقرير أصله كله صحي. ليش؟ لأنه هم يؤمنوا، وهذا اللي أثبتت يعني التجارب عندهم، الإخفاقات والمشاكل التي يواجهها ذوي متلازمة داون في التعليم يعتقد أن أصلها سلوكي أو عقلي، بينما أصلها صحي. ومن ضمن الأشياء أستاذة اللي هي قضية الغدة الدرقية، يقول لك 80% عندهم مشاكل في الغدة الدرقية. إنزين، عندك موضوع مشاكل النوم، عندهم أثناء النوم نقص الأكسجين. إنزين، هذا نقص الأكسجين إذا لم يحل تتراكم المشكلة وتؤثر في فهمه واستيعابه لما يكبر. فلذلك عندهم يعني خلاص في برنامج صحي، بحيث إنه الطفل لما يكون عمره 4 سنوات لازم يخضع لاختبار النوم، هذا في عمان موجود.
0: طيب عشان الوقت، الخمس نقاط الأساسية اللي المفروض تتوفر في أي بيئة تعليمية ونذكرها مرة ثانية، واللي تعتقد إنه لو وجدت سياسات الإجراءات الممارسات والممارسين وأيضا المكان، ما إذا توفرت كلها في بيئة محددة وواضحة المسألة راح تكون أكثر سهولة وانسيابية. خليني شوية بس أكد على ذي النقطة.
1: أشرح
0: لي أشرح لي أكثر المسألة، كيف ممكن يكون المشهد في حال وجود الخمس هذه في مكان معين مهيئ لتعليم الأطفال من متلازمة داون أو الإعاقات الأخرى؟
1: أيوة، يعني مثلا الحين نحن التشريعات موجودة، البيئة التعليمية لأنه يحتاج إلى تقنيات مساعدة، يحتاج إلى إيش اسمه، لما نأتي إلى اللي هم الممارسين يحتاج إلى ناس مؤهلين، سواء كمدرسين سواء كأخصائيين، مثلا اختصاصي سلوكي نفسي موجود في كل مدرسة. زين، البيئة المدرسية مثل ما قلنا، الإدارة، الطلاب خلاص مؤهلين بحيث أنهم عندهم الثقافة كيفية التعامل مع أقرانهم من متلازمة داون، من التوحد. إنزين، أيضا الأهالي نفسهم، يعني أنت تعرف أنه في بعض الأهالي يشتكوا، وصارت أكثر من مرة لما يعرفوا أنه في طفل متلازمة داون موجود في الصف مع أولادهم، فيقولوا لا هذا يعدي، نخاف على ولدنا. تخيلي لهذه الدرجة يعني. وهذا يحصل في المدارس الحكومية ويحصل في المدارس الخاصة أيضا،
0: قلة وعي يعني.
1: أيوة. زائد طبعا المنظومة لازم تكون متكاملة مثل ما ذكرت، لأنه يبدأ الطفل من وزارة الصحة من أول ما يولد الطفل. هل الرسالة حقيقية اللي يستلمها رسالة ما تكون صادمة ولا سلبية، تكون إيجابية يعني؟ وعلى ذكر هذا أنا بذكر لك موقف يعني حصل لنا. أول ما ولد حسام دخل في يعني حالة من التشنجات اللي كانت على مدار الساعة، فوضع في حاضنة لمدة شهور وأثرت على صحته يعني. فأذكر أني أنا يعني كان يوم اللي أني أخذ التقرير أو النتيجة الأخيرة من الاستشاري، وكان هو أجنبي غير روماني يعني. فلما رحت عنده قال لي ولدك ما لا تتوقع أنه لا يتكلم ولا يتعلم، لأنه التشنجات هذه مثل الصرع تجي بالدقيقة كم مرة. فأنا يعني من الصدمة أريد أعزي نفسي يعني كذا، أعطي نفسي شيء إيجابي ولو بسيط يعني بصيص أمل يعني. قلت له زين ممكن نقول أنه الكلام اللي تقوله 99%؟ قال لي أيوة تقريبا. قلت له بإذن الله 1% بيتحقق، إن شاء الله بيتحقق 1%. مرت الأيام، شهر رمضان قبل الماضي الحمد لله حسام شارك في الأولمبياد الخاص في إيطاليا ورجع، كان يمثل السلطنة وجاب ميدالية ذهبية وميدالية فضية في التزلج على الجليد.
0: ما شاء الله.
1: طبعا غير مسيرته التعليمية اللي تعلم فيها يعني مثل ما قلت لك يعني يقرأ ويكتب باللغة العربية باللغة الإنجليزية، يكتب رسائل نصية رسائل، يروح الدكان يشتري ويرجع، يروح يصلي المسجد نفسه ويرجع. ف شوفوا هذه أول رسالة مدمرة.
0: صح.
1: أيوة. إذا نحن أول رسالة وتكون بهذه القوة بهذا العنف، ونحن نتكلم عن مسألة تكاملية ما بين الصحة ثم التنمية التأهيل اللي هو التأهيل، ثم ندخل في مرحلة التعليم ثم التدريب ثم توفير العمل.
0: هذه النقطة لازم.
1: أيوة. فهذا الترابط للأسف مفقود.
0: ما موجود. طيب أستاذ ناصر، بس عشان الوقت، أنت يعني ناشدت معالي الوزيرة في أكثر من موقع، الآن أباك يعني أيضا تتحدث باسمك واسم أيضا العائلات اللي عندهم أطفال يعانوا من نفس الإشكالية فيما يتعلق بالتعليم، فشو ممكن تقول؟
1: نحن حقيقة نريد موضوع تكييف المناهج، نريد مثل ما قلت أنا كثير يعني أعول وعندي أمل أنه يطبق موضوع التنوع العصبي، التركيز على نقاط القوة وعدم يعني نعالج نقاط الضعف بس ركزوا على نقاط القوة. إذا ولدي شاطر في التقنية إنزين، ابن جاري شاطر في الرسم، الآخر شاطر في الرياضة، لماذا يعني التركيز الغريب على مسألة أنه لا يعني كأننا نحن نخيط نفس الثوب واحد للجميع. وهنا شيء حريل أنه نذكره، لماذا تم إقصاء متلازمة داون من قضية الدمج الكلي؟ أولا ما يعني هما في الدمج الجزئي ممكن يدخلوا، في الدمج الكلي قالوا لا ما ممكن يدخلوا. فكأنه في تمييز الحين يعني واضح بالنسبة لنا تمييز، ليش التوحد يقدروا ونحن ما نقدر؟ لأنه أساسا سواء طفل اللي عنده توحد أو اللي عنده متلازمة داون لازم تعامله كفرد، كل فرد حالته تختلف عن الآخر، صح؟ فهذا أولا. ثانيا قضية الحين سموها شراء الخدمة من المدارس الخاصة، أتيحت الفرصة للتوحد ولم تتح لي متلازمة داون لنفس السبب. فهل هذا سؤال نوجهه لوزارة التربية وعلى رأسها معالي الوزيرة؟ هل هذا أنتم بالنسبة لكم هذه نظرة أنه متلازمة داون لا يستطيعون؟ وإذا كانوا الجواب نعم، هل هذا معناه أنه في مخالفة للقانون؟ لأنه مذكور أنه ما في تمييز. إنزين، وأيضا هل هذا معناه أنه عدم تطبيق لما ورد أو للقرار الذي صدر في اليونسكو أنه بحلول 2020 يكون في دمج كامل أو يسموه الشمولية لكل الإعاقات؟
0: هذه أسئلتك.
1: أيوه.
0: طيب آخر سؤال أستاذ ناصر لك بكل صدق وتجرد، يعني شو أكثر شيء تخاف منه أو تفكر فيه لما خلني أقول تفكر في مستقبل ولدك لما يكبر وتبدأ الأمور تتغير أكثر؟ أكثر شيء تحس نفسك فعلا قلق منه على حسام
1: إنه يعني هل يحقق طموحه، يعيش مثل الآخرين؟ الحين هو يشوف أخوانه ويشوف أخواته يروح المدرسة زين ويدعو لهم بالنجاح. أي واحد عنده اختبار يدعو له، ترى واجد عاطفي من هذه الناحية. تخيل إذا هو يهتم بأخوانه وأخواته لهذه الدرجة، فكيف نظرته لنفسه؟ فأنا أضع في عاتق كل مسؤول في البلد، سواء وزارة التعليم، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة العمل، هم يمكن ما يعرفوا يعبروا عن ما بداخلهم، ولكن لديهم طموحات ولديهم آمال. مثل أي طفل عادي تشوفوه الصباح قايم وعنده حقيبة ورايح للمدرسة، فهل أنتم مستعدون لهذا السؤال؟ نحن كلنا مسألون يوم القيامة. وأذكر ما عليها في يعني وأنا كنت أتمنى أن يقول هذا الكلام أو أنه ابني يقول، ولكن أنا الآن كأني أتكلم بلسان حاله. كان هو اختير الذي يرسم اللوحة التي يعني في افتتاح كانت الجمعية قبل شهور، كملت 20 سنة، فاختير هو لأنه متميز في الرسم أنه يرسم اللوحة التي ستشاهدها معاليها وهي راعية الحفل. وكان اللوحة طفل أو ولد جالس يتأمل السماء وكأنه يتأمل المستقبل، فأقولها ذلك حسام يتأمل مستقبله. فهل وزارة التربية معنية وجادة أن تحقق طموحات حسام وأقرانه أولاد وبنات؟ يعني هذه رسالتي.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ ناصر، شكرا على جهودك الطيبة، ونتمنى إن شاء الله تستمر، لأنه مثل هذه المواضيع يمكن البعض يقول لك فعلا ما تنحل بين يوم وليلة، ولكن تحتاج إلى كثير من الجهد والمتابعة. شكر لك ولجميع الأهالي، بارك الله فيك وتحية طيبة لك.
1: جزاكم الله خير، وأشكركم صراحة على تجاوبكم، وخاصة في مثل هذا اليوم اللي أعتبره يوم مميز جدا، وأيضا هي فرصة مميزة إن نحن نوصل صوتنا في أول يوم، لأنه المفترض إنه هذا اليوم كل الأنظار متجهة إلى ماذا يجري في الحقل التربوي، وكل يعني مثل ما يقوله هو بداية يعني مثل تحقيق تطلعات والآمال.
0: شكرا للأستاذ ناصر بن خالد العامري، مبتكر منظومة المسؤولية الاجتماعية الإنسانية، مستشار ومدرب، وهو ولي أمر لطفل من متلازمة داون. الشكر لكم أيضا متابعين الكرام.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هل أف أم،
3: كل الأسئلة، كل الأسئلة. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
4: بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريده، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منه ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريده، طور عالمك.
5: وينك مختفي؟
6: في دبي.
5: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
6: والله مبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
4: شاركنا

0: محظوظين ومبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: On Insta at Hala FM Radio.
0: Follow Hala FM على الانستغرام
2: @HalaFM Radio.
3: Hala FM
1: مزاجك بالعربي.

0: خسرنا.
1: يلا الجايات أحسن، والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار. عادي عادي تصير، بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
0: أي بيانات قصدك؟
1: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
0: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
2: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
1: النوم بالعدسات اللاصقة أو استخدامها لفترات أطول من الموصى بها قد يزيد من مشكلات العين. الاستخدام الصحيح هو الطريق الأفضل لراحة العين وسلامتها.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على

المضاد الحيوي ما يعالج دائما الحرارة أو الزكام. نزلات البرد غالبا سببها فيروس، والمضاد الحيوي لا يقتل الفيروسات، لذلك استخدامه مع كل زكام أو كحة بسيطة لا يسرع الشفاء ولا يمنع المرض من التطور. بالعكس، استخدام المضادات بدون حاجة قد يسبب آثارا جانبية وقد يساهم في ظهور بكتيريا مقاومة، بحيث يصبح علاج الالتهابات الحقيقية أصعب لاحقا. العلاج الصحيح يبدأ من معرفة السبب، هل هو التهاب فيروسي يحتاج راحة وسوائل وتخفيف أعراض، أو التهاب بكتيري يحتاج مضادا يحدد الطبيب. لذلك المضاد الحيوي ليس علاجا لنزلة البرد، واستخدامه يكون عند الحاجة الطبية فقط. تفاصيل أكثر عن الأمراض المعدية سيتم طرحها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026.

0: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
1: ليش يعني هلا بلس؟
0: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشترك متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي خليجي.
2: باقي ربع ساعة على برنامج هلا كافيه.

0: قليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000. أخبار وعلوم.
1: حي الله يامي، حي الله فيك، يا مرحبا
2: يا ولد، حي الله من حبيب، يا حي
3: يا حيهم يا حي.
1: الحمد لله طيب ذكي مسيت، الحمد لله
4: حي، شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم،
0: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
4: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية يبحثان خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، وتبادلا وجهات النظر حول أبرز القضايا والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية مواصلة وتكثيف الجهود والمساعي الدبلوماسية بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والسلم في المنطقة والعالم. حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ فخامة الرئيس البرازيلي بمناسبة العيد الوطني لبلاده. سلطنة عمان تشارك في الاجتماع 12 للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون بالمنامة. ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية يتسلم اليوم نسخة من أوراق اعتماد سعادة أندي رهاديان سفير جمهورية إندونيسيا المعين لدى سلطنة عمان. وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية يستقبل المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر ويبحث معه تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية في المنطقة ومجالات التعاون وسبل تعزيز التنسيق بين الجانبين. سلطنة عمان والجمهورية اليمنية الشقيقة توقعان بصلالة على اتفاقية تعاون للربط الكهربائي لإيصال الطاقة الكهربائية لعدد من المناطق بمحافظة المهرة اليمنية من خلال الربط مع الشبكة الكهربائية بمحافظة ظفار. وانتظام طلبة المدارس بمحافظات سلطنة عمان في أول يوم من العام الدراسي الجديد 2026-2027 في أجواء تربوية وبيئة تعليمية مهيئة. محافظة الداخلية تتجاوز 50% في إسناد أعمالها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحقق المركز الأول على مستوى المحافظات وفق مؤشر هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي لعام 2025. مطارات سلطنة عمان تواصل تميزها في تجربة المسافر بحصول مطاري مسقط الدولي وصلالة على 9 جوائز عالمية ضمن جوائز تجربة العملاء لبرنامج جودة خدمات المطارات التي يمنحها المجلس الدولي للمطارات العالمية. وأكثر من 38,000 مستفيد من منافع الحماية الاجتماعية بمحافظة البريمي حتى نهاية يوليو الماضي وفق إحصائيات صندوق الحماية الاجتماعية. برنامج حماة البيئة يعيد 6146 من صغار السلاحف إلى البحر ويتعامل مع 264 سلحفاة بحرية بالغة بمشاركة 149 متطوعا في محافظة جنوب الشرقية خلال أغسطس الماضي. وأعمال الملتقى الصحفي الخامس يبدأ أعماله بمحافظة ظفار الذي تنظمه جمعية الصحفيين العمانية بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة ويستمر لمدة 5 أيام. وانطلاق منافسات النسخة الأولى من الجائزة الكبرى لألعاب القوى بمسقط بمشاركة رياضيين ورياضيات من أكثر من 50 دولة يتنافسون في 31 سباق ومسابقة للرجال والنساء.
0: أخبار وعلوم،
1: وعلوم. حي الله يامي، حي الله فيك، يا مرحبا
2: يا ولد، حي الله من حبيب، يا حي
3: يا حيهم يا حي.
1: الحمد لله طيب ذكي مسيت، الحمد لله
4: حي، شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم،
0: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
6: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: القادر عن إذاعة هلا اف ام. تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء يمنع منعا باتا التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
1: ويسمح بي
2: صوت الهمك،
1: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية خليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 المساء مع أماني علي وسميرة الحراسية على هلا أف أم.

ومساءات الخير والسعادة عليكم مستمعين هلا اف ام وبالتحديد هلا كافيه. مشوارنا المسائي تواه يبتدي معاكم اكيد. دروب السلامات من اهلي الجميع ويا حي الله بكل اللي يسمعونا في هذا الأثر.

0: هلا كافيه من هاني علي على هلا اف ام.
1: ومساء الخير لكل اللي يسمعونا في هذا الأثناء. أكيد وصلنا إلى نهاية اليوم، يوم الأحد. أكيد اليوم اللي اليوم بدأ بمشاعر متناقضة بين حماس البدايات وبين حنين الإجازة، خصوصا طلاب المدارس، أولياء الأمور معتفسين وحالتهم حالة بيلا من وين يبدأ، واللي يسأل وين راح الويكند. فالدنيا شوية كانت خبصة، أعتقد هذا اليوم زحمة يا دنيا زحمة، خصوصا لما يكون أول يوم دراسي، أول جرس، أول لقاء بعد الإجازة، وأكيد أول صفحة في فصل جديد من السنة. فاليوم ما بعرف شعوركم كأولياء أمور، كأشخاص ومربين، معلمين ومعلمات، كيف كان يومكم وكيف بدأ، واللي مداوم أيضا الموظفين كيف كانت الشوارع والصباح، وانتوا الحين راجعين خلاص من هد حيلكم، انتهى اليوم وأكيد راح تقضونا براحة. الواحد وده كذا يطفي عقله ويريح دماغه في هذا الأثناء. نتكلم عن طاقة اليوم، وخبروني أبا أعرف لو بنوصف اليوم بثلاث كلمات إيش بتكون وكيف كان يومكم. بس قبل كل شيء بروح للشارع وبشوف حالة الطرقات في هذا الأثناء، إيش صاير، وين الزحمة. لا، الأوضاع مستتبة، الواضح لي أنه أو أعتقد بين الطلاب قاعدين يجلدوا كتبهم يستعدوا اللي قايم من القيلولة، لكن شوف الشوارع فاضي شوية، ها ما حد مداوم، شو السالفة. الله يحفظكم وين ما كنتوا، خبروني عن طاقة اليوم، لو بنوصف اليوم بثلاث كلمات إيش بتكون هذه الثلاث كلمات على 935-102-7.

0: تشمل تحسين الأداء والتنظيف والتلميع وحماية التلاء وتظليل النوافذ، من أهم الماركات العالمية لتمنح سيارتك جيتور مظهرا وحماية أفضل.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثيا لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: هلا كافيه على هلا اف ام.

وأكيد هلا في أم تشارككم الطريق وتشارككم مشاويركم طبيعي. أبو عمان يقول في بداية هذا العام الجديد نسأل الله أن يحفظ ويوفق ويشرح الصدور جميع الطلبة وأن يكون هذا العام خالي من حوادث الدهس والنسيان في الحافلات اللهم آمين. وأيضا هنا في مشاركة تقول مساء الخير ماشي زحمة وقت تجليد الكتب. أيضا ناصر الزيادي يقول مع بداية يوم وأسبوع بدوامات وعام دراسي جديد نقول اللهم وفق أبنائنا وبناتنا في هذا العام الدراسي الجديد وانتبهوا في الطريق من مفاجآت الطريق وتوصلوا بالسلامة يا رب العالمين. أيضا هنا على موضوعنا كيف توصفوا اليوم لو عطيناكم كذا خيار بأنكم توصفونا بثلاث كلمات إيش بتكون؟ فأم ماريا تقول أنا أوصفها بتوتر فرحة وبداية خصوصا إذا طفل داخل مرحلة جديدة فيكونوا الأهل متوترين أكثر منا أحيانا. وتذكرت أيام المدرسة ونفس الحماس ونفس الاستعجال الصباحي بس هالمرة أنا اللي أوصل للمدرسة مو باللي أروح لها. أيضا هنا في مشاركة من عند آية تقول ترحيب تعارف وتنظيم أول يوم نحاول نكسر الحاجز بينه وبين الطلاب ونخليهم يحسوا أن المكان مريح لهم. أيضا أسعد يقول مساكم الله بالخير أنا بوصفها بزحمة قهوة تركيز. واضح أن بداية المدارس تأثر على حركة الشوارع والدوام عند الجميع ولكن الله يعين على الزحمة هذا الأسبوع إلى أن نتعود. أعتقد الحين أموركم طيبة وانت راجعين من الدوامات. أيضا أم آية تقول بصراحة اليوم كان طويل جدا لكن فيه أشياء حلوة خصوصا أني رجعت الروتيني وحسيت أن الأسبوع بدأ فعليا. هذه النظرة الإيجابية لموضوع الزحمة بداية المدارس والالتزامات وغيرها. الله يسعدكم يا رب ويوفق عيالكم. أيضا هنا في مشاركة زحمة قهوة ونعاس من الصباح وأنا أحاول أستوعب أن الإجازة خلصت ولكن الحمد لله والشكر خلص اليوم على خير والحين راجع البيت شوي أوصل. أعتقد أن كنت متحمسة من أمس على هذا الموضوع بداية المدارس وغيره بس أكيد أنه ما في أحلى من رجعة البيت ونهاية اليوم. إذن كيف كان يومكم من أول ما صحيتوا إلى هذه اللحظة اللي وصلتوا فيها إلى نهاية اليوم؟ إذا كنتوا راجعين من الدوامات هل في موقف كذا في بالكم أو شيء فرحكم لهذا اليوم؟ أو هل تتوقعوا يعني أولياء أمور ومعلمين ومعلمات أن هذا اليوم نفس ما توقعتوا له أو حضرتوا له ولا كان في مفاجآت؟ الله يسعدكم يا رب ومساءاتكم سعادة ومساءاتكم روقان هذا أهم شيء لأن احنا نقول ممنوع هيش التفكير في العمل وفي أي شيء ضيق خاطركم وفقط هي رحلة ومشوار الروقان.

0: إيبرنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني masqatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

هل تتوقع في يوم من الأيام مثلا إذا واحد كذا أزعجك ولا نرفزك بتوديه المحكمة وسوف يحصل على العقوبة؟ يقولكم دخل قانون جديد حيز تنفيذ في السويد اعتبارا من الأول من يوليو، وأصبح بموجبه العنف النفسي جريمة مستقلة قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 4 سنوات. ويستهدف القانون السلوكيات المتكررة اللي تتضمن الإهانة، التهديد غير المشروع أو الإكراه أو المراقبة غير المبررة، عندها تكون من شأنها إلحاق ضرر بالغ بثقة الضحية بنفسه. وما تتعلق الجريمة بتعليق مسيء واحد أو خلاف عابر، إذ يشترط القانون وجود سلوك متكرر ومراقبة مستمرة، فبالتالي يكون هناك يعني حكم على هذا الشخص. يعني اليوم في دول قاعدة تشترط وتعاقب كل من يعني يهدد الصحة النفسية بالأشخاص، لكن أحس هذا الموضوع أنه أي حد يحطم نفسيتك بإمكانك أنك تأخذه للسجن مدة 4 سنوات. ليش حطم نفسيتي؟ إيش رأيكم في هذا الموضوع؟ إلى أي مدى تعتقدون أنه مهم جدا، وأن مثل هذه القوانين اليوم قد تكون أيضا هي يعني مقاييس نفسية لقياس الشعور بالإحباط والتدهور؟ بالتأكيد اليوم هناك قضايا كثيرة ودكم أو قوانين كثيرة ودكم أنها تكون موجودة على 9-3-5-2-7. لو في قانون في بالكم بخاطركم وده أنه يكون موجود ويتحقق، يا ترى إيش بيكون؟ عادي إحنا نستقبل كذا أفكار خارج الصندوق، واللي في بالكم خبروني، ما بخبر حد.

0: هلا كافي هاني علي على هلا اف ام.
1: أنا بسميها قوانين الشخصنة، كيف تشخصن الأمور، وقد تكون هذه القوانين خارج الصندوق، قد تكون بسبب موقف مر عليك في اليوم وتتمنى أنه يكون قانون واضح ينظمها. يعني مو بلازم تكون قوانين كبيرة ورسمية، لا، يعني قوانين حتى بسيطة من واقع الحياة بينك وبين زملائك، بينك وبين إخوانك، فأشياء نعيشها كل يوم لكن ما حد كتب لها قانون إلى الآن. فلو عندك صلاحية أنك تضيف قانون واحد للحياة، إيش بيكون وليش؟ هل بتحط قانون يمنع مثلا أحد يقول أني جاي في الطريق وهو أصلا ما طلع من البيت، أو قانون يلزم الشخص اللي يقترح طلعة مثلا أنه يحدد كل شيء ويحط الجدول والفعالية ويرتبها، بدل كل يوم نقول إن شاء الله بعدين بإذن الله، أو قانون يمنع أيضا شخص يسرق أكلك من الثلاجة مثلا. فهنا في مشاركة تقول من عند فاطمة: أتمنى يكون في قانون يمنع الشخص من تأكيد الموعد إذا كان يعرف من البداية أنه بيتأخر. إذا الموعد مثلا الساعة 8، لا تقول لي أكيد أكون موجودة وتوصل 9:30 وتقول زحمة بسبب الزحمة. يا الله، هذا القانون لو تطبق هي ممكن تخفف مشاكل يومية للأشخاص اللي دايما on time، ولكن الأشخاص اللي عندهم أزمة مع الوقت هذه فيها تخريب علاقات وقطع علاقات. أيضا هنا في مشاركة تقول قانون اللي يسمع المقاطع الصوتية بصوت عالي في الأماكن العامة. يا أخي أنا ما اخترت أسمع معك، هذا بدك تكتب له بدل شو اسمه، يعني في القانون بدل اللي يكون فيه عقاب جيب له سماعة تقول له تفضل. أيضا مريم شكلها منزعجة من هذا الموضوع، تقول أبغى قانون يلزم اللي يستعير منك شيء رجعة بدون ما تضطر تطلبه منه، لأن أسوأ شيء تستعير أغراض وبعد أسبوع تذكره ها أنت خذيت هذا الشيء مني، فيسوي نفسه مينون. أيضا هنا في مشاركة إذا في قانون يقول إنه إذا في قانون أتمنى يكون في قانون اللي يمشي يسار سرعة 60 إيش اللي هو يربطوه بالشمس الساعة 2 تحس رايق. يا ربي مضيع، لا مو بهلا، مش وقته. أيضا أتمنى يكون في قانون يمنع الناس من الوقوف وسط الممرات وهم يسولفوا. إذا تبي تسولف يا أخي وقف على جنب، خلنا نمر. أتوقع هذا مهم جدا في الأماكن المزدحمة، في ممرات العمل، يعني اختار مكان وسولف فيه، لا تسوي حركات لما نودع أحد يعني من البيت. أيضا هنا في قانون يمنع الاجتماعات اللي ممكن تكون عبارة عن اجتماعات ما منها فايدة بس تضيع من ساعات عمرك. أيضا هنا في قانون، أتوقع هذا القانون يتعلق بالذوق أكثر من أنه مسألة فلوس. أبو خالد يقول أتمنى يكون في قانون يلزم الشخص إذا استدان مبلغ بسيط يرجع بدون ما تنتظره، لأن المبلغ يعني إحراج، تروح الطالبة مرة ثانية وانت تقول أنا مستقرض منك. أيضا هنا قانون يمنع الشخص من إرسال رسائل طويلة برقرافات لأنه والله ودي أقول لمحد يقراها. لا تعب نفسك.

0: عاجل. طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة، ضحك وقال: لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
1: عندما نتحدث عن المناخ فنحن لا نتحدث فقط عن ارتفاع درجات الحرارة، نتحدث عن المياه التي نحتاجها والطاقة التي نستخدمها والمدن التي نبنيها والاستثمارات والوظائف والاقتصاد الذي نصنعه للمستقبل. في أسبوع عمان للمناخ 2026 تجمع سلطنة عمان الخبراء وصناع القرار والمستثمرين والمبتكرين في مجالات الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، الأمن المائي، الاقتصاد الدائري، التكنولوجيا والابتكار والتمويل المناخي، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. أسبوع عمان للمناخ 2026 بتنظيم من هيئة البيئة نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا اف ام.
2: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
3: من هلا أفهم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ صحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص لتدفق السحب، وهناك أيضا فرص لتشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، قد تؤدي لهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة، في احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وبحر العرب.
4: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار

0: مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.
1: هلا كفي هاني علي على هلا اف ام. هلا كفي.

وتقريبا كذا على نهاية الساعة عندنا رسالة، ورسالتنا لهذا اليوم لكل الأشخاص اللي في دروبهم في مشاويرهم أو اللي راجعين من أعمالهم، بأنه دائما ما يكون كذا البدايات الجديدة، ودائما البدايات فيها حماس، فليش لا تصمد خططنا سوى أيام. دائما تجعلنا بداية الفصل نشعر بأن إخفاقاتنا تنتمي إلى نسخة قديمة مننا، وأننا أمام فرصة لنصبح أفضل. لذلك يزداد إقبالنا على وضع الأهداف عند بداية السنة أو الفصل أو حتى الأسبوع. يعني بنام من وقت وبسوي رياضة وأكل صحي وأنا بذكر زين وبنجز في بداية الأسبوع، ولكن يمكن قد تبدو هذه الخطط ممكنة على الورق ثم تضيق بها أيامنا الحقيقية. يمكن مش عشان أن هذه القرارات مش صادقة، ولكنها كانت جدا يعني كثيرة لدرجة يعني بعيدة عن الواقعية. فيقول لك خطط لليوم الذي لا يسير كما تريد، بدلا من أنه أنا بسوي كذي كل يوم. يعني بدل أتحدد متى وكيف وليش، خلي الخطة مرنة أكثر، فأنت راح تقدر أنك تستمر. هذه رسالتنا لهذا اليوم، أنه خطط اليوم اللي لربما ما تمشي بالطريقة اللي أنت تبغاها، ولكن الطريقة المرنة اللي أنت تكون فيها مرتاح هي الأكثر قدرة على الاستمرار، وقد تكون أيضا هي الأكثر مثالية.

0: منزل صادر عن إذاعة هلا اف ام. تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء يمنع منعا باتا التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
1: هو يسمح بي
2: تلهمك
1: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية خليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 المساء مع أماني علي وسميرة الحراسية على هلا أف أم.

وبالتأكيد بعد قليل في هلا كافيه محمد العبري مدير الثقافة والفعاليات الاجتماعية بمنصة عيون الإلكترونية. هذه المنصة اللي تمثل وعي الإنساني وتبرز إبداع وتميز العماني وتوصل رسالة ثقافية مشرقة أكيد للكثير من الفئات في المجتمع بعد شوية.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر.

0: كي يزداد جمالاً مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين. المادة 34 من قانون العمل: يجوز إبرام عقد العمل لمدة محددة أو لمدة غير محددة، فإذا حددت مدته يجب ألا تزيد على 5 أعوام قابلة للتجديد باتفاق الطرفين. وفي حالة تجديد العقد تعتبر المدة أو المدة الجديدة امتداداً للمدة الأصلية وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة الإجمالية للعامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: ويا مرحبا بكم مستمعينا وكل من يستمع إلينا في هذا الأثناء، رايح مشوارك أو راجع من دوامك أو وين ما كانت الوجهة، الله يحفظك. ودائما يعني كذا هلا فأم تشارككم هذه المشاوير. في عالم تتعدد فيه القضايا وتختلف فيه احتياجات المجتمع، يبقى الإنسان هو المحور الأهم، وتبقى المسؤولية المجتمعية رسالة تتجاوز حدود الكلمات، وتتحول هذه المبادرات وهذه الفعاليات لأثر حقيقي. ومن هنا يأتي دور الإعلام والمنصات المجتمعية في أنها تسلط الضوء على فئات ربما تحتاج مننا مزيد من الوعي والاحتواء والدعم، مش من باب الشفقة وإنما من باب الإيمان بقدراتهم، من هذا حقهم في أنهم يكونوا حاضرين وفاعلين في المجتمع. اليوم نحن نتحدث عن منصة عيون الإلكترونية، هذه المنصة والقناة العمانية اللي اليوم تحمل رسائل إنسانية وثقافية وتسعى إلى إبراز الإبداع والتميز العماني وإيصال هذه الرسالة المشرقة أكيد للجميع. وضيفنا هنا في الاستوديو مدير الأنشطة والفعاليات بمنصة عيون العمانية ماجد العبري. أهلا
1: محمد العبري.
0: محمد العبري، شفت كيف من أين جبت ماجد؟ أهلا وسهلا بك محمد.
1: أهلا وسهلا أستاذ أماني، وأنا صراحة سعيد جدا بوجودي في هذه القناة المميزة، وشكرا جزيلا لكم، والشكر موصول إلى مجلس الإدارة والمعدين والمذيعين وطاقم العمل على تسليطكم الضوء لمنتدى طيف التوحد. هو واحد من المنتديات اللي تقدمها منصة عيون، ونسأل الله التوفيق، وإن شاء الله نكون ضيف يعني ضيوف تمر عليكم الحلقة وانتم مستمعين ومستمتعين معانا. وتحية لكل مستمع ومشاهد لهلا أفهم.
0: بإذن الله تعالى هذا واجبنا، واليوم احنا نكمل بعض في إظهار هذه الرسالة وتوصيل صوت وأيضا عيون، خلينا نقول من يحتاج اليوم إلى أن يثبت نفسه في المجتمع. بالتأكيد في هذا المنتدى القادم لطيف التوحد بنتكلم عنه بشكل أكبر، بس حلو أستاذ محمد أنه نعرف الناس أكثر على منصة عيون، متى أنشأتوها وليش أصلا؟
1: في الحقيقة منصة عيون جاءت بعد يعني اجتماعات وبعد جلسات نقاش ومجالس وبحث وتقصي، والحمد لله رب العالمين تم إنشاء هذه المنصة في 2021. أنشئت هذه المنصة لتكون صوت لأخواننا وأبائنا وأمهاتنا اللي يعانوا، سواء كانت عندهم إعاقة ذهنية أو إعاقة بصرية، مكفوف، يتامى، مسنين، مرضى البهاق أو طيف التوحد أو أمراض الشلل الدماغية أو أي يعني إشكالية يواجهها الإنسان، وتكون نحن يعني قادرين أن نوصل صوته وقادرين أن نجيب له خبراء يعني ممكن يحاورهم، ممكن يتكلم معاهم. فأنشئت هذه المنصة لهذا السبب، والحمد لله رب العالمين تم إنشائها مثل ما ذكرت لك من 2021، وإحنا للآن تقريبا قدمنا يمكن أكثر من 30 منتدى ومؤتمر، مؤتمرات كلها ناجحة أثمرت، وتوصيات وصلت إلى الجهات المعنية، وصار في شراكة مع مختلف المؤسسات ومختلف الوزارات على رأسهم وزارة الإعلام، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الثقافة والرياضة والشباب، جامعة السلطان قابوس، شرطة عمان السلطانية، جمعيات المرأة العمانية، معظم الناس صاروا شركاء، لأن هذه المنصة نحن عملناها منصة غير ربحية، منصة تكون يعني تساعد هؤلاء لحل مشاكلهم ول يعني توصيل صوتهم وأخذ بالأيديهم إلى المسؤولين وإلى الجهات المختصة. فالحمد لله رب العالمين نحن راضين يعني عن الفترة اللي فاتت من الأعمال ومن المؤتمرات والمنتديات اللي قدمناهن، وإن شاء الله القادم يكون أجمل، ونتمنى أنه يكون في شراكة مستمرة بين منصة عيون وباقي الإذاعات والقنوات الإعلامية وكذلك الشركات ورجال الأعمال، لأنه هذا كله لصالح المجتمع. فالإنسان دائما يكون شريك في بناء المجتمع، وهؤلاء الفئات اللي نحن تكلمنا عنهم الحين كلهم يعني جزء منا نحن، يعني احنا يعني احيانا الشخص يفقد حاجه بس الله سبحانه وتعالى يعوضه شيء اخر. فهذا موجز بسيط عن انشاء المنصه.
0: يعطيكم الف عافيه على هذا الجهود وهذا الحراك الطيب. اليوم ذكرت انه يعني هذه الفئات بحاجه الى صوت والى ان توصل رسالتها. بس استاذ محمد، هل تعتقد اليوم او هل ترى انه الاعلام والمنصات الرقميه لها دور في انها ايضا تغيير الصوره النمطيه عن بعض فئات المجتمع؟
1: اكيد اكيد بدون ادنى شك. المنصات الإعلامية هذه تعطي ثقة لهؤلاء الناس. نعم. وممكن يظهروا إبداعاتهم، ممكن يظهروا يعني المهارات اللي عندهم، الأفكار اللي معاهم. احنا يعني عملنا، أذكر لك مثال بسيط، عملنا مؤتمر عن المكفوفين، فتصوري اللي كانت تقدم البرنامج مكفوفة، اللي كان يقرأ القرآن مكفوف اللي هو ليث، فأسماء كثيرة ظهرت وما شاء الله يعني صوت جميل وعندهم إمكانيات. هؤلاء طاقة بس هم محتاجين حد يأخذ بأيديهم. فاليوم نحن إذا تكاتفنا كلنا كمجتمع وقفنا معاهم، بالعكس هم راح تزيد قوتهم وراح ينظروا لنفسهم إن ما عندهم نقص، وهم فعلا ما عندهم نقص. وإحنا دائما لازم نكون مع هؤلاء الناس إيجابيين، ما نتنمر عليهم، نساعدهم، نوقف معاهم، نهتم فيهم لكي يكونوا شركاء النجاح. جميل. وهم شركاء النجاح. يعني بتأكيد. نفس الحالة كان في مؤتمر منتدى عملنا عن التأتأة، نفس القصة. يعني صار في الستيج وفي يعني صمت غريب، المقدمة خليناها متأتئة فهي تتكلم وحيانا يتحرك فمها بدون ما تنطق شيء، فصار صمت غريب في الحضور. هذا هو التأثير الحقيقي. يعني إن أنا اليوم يعني اللي هذول المصابين قد يكون أمك، والدك، أخوك، ولد عمك، جارك، أحد من القرية عندك، من الولاية، فأنت لازم توقف معه، لازم تسانده، لا تحسسه بالنقص، حسسه أنك أنت قادر وأنت شخص يعني ثقة، وتمكنه وتخليه يكون عنده انطلاقة.
0: جميل. أعتقد اليوم مثل هذه الفعاليات فيها تمكين وفيها أيضا توعية في الجانب الآخر. اليوم كيف ممكن إحنا ننقل المجتمع من نظرة التعاطف للأشخاص مثلا ذوي الإعاقة أو المرضى، وأنه أيضا ندمجهم بشكل حقيقي؟ يعني أعتقد فعالياتكم اليوم مؤثرة وأنتوا لامستوا هذا الأثر.
1: والله احنا لامسنا وشفنا، يعني انا شفت بنفسي بعيني، شفت ناس تبكي في المدرجات. يعني لما حطينا هؤلاء الناس هم يقدموا، ما حطيناهم نحن يعني تقليلا منهم، بالعكس نحن نريد نحسس هؤلاء ان انتم يعني جزء منا، وانتم قادرين وانتم عندكم امكانيات. والحمد لله رب العالمين، يعني انا فخور اول شيء فريق العمل اللي معانا في المنصة، وفخور بمعظم الجمعيات اللي موجودة معانا، سواء جمعية يعني طيف التوحد أو جمعيات مختلف الإعاقات.
0: نعم.
1: فلما نعطوهم فرصة ويأهلوهم، فيهم الرسام، فيهم اليوم تشوفي مهندسين، وفيهم أطباء، فهؤلاء هم شركاء النجاح. جميل. في المجتمع لازم يكون عنده وعي وعنده إدراك أن هؤلاء هم جزء من المجتمع، فنجاحهم ووقوف بجنبهم تكتمل حلقة النجاح في المجتمع. أما نحن لو عزلنا هذه الفئة ما راح تبدع، ما راح تعطي، ولو حسسناها من عندهم إشكاليات أو عندهم نقص، ما ممكن أنهم يعني يكون في عندهم تردد، يكون عندهم يعني نوع من الخوف. ويعني أنا حقيقة دائما أتكلم، سواء كان في المجالس أو في الجلسات في البيت أو عند أصدقائي أو شيء، لازم أنتوا تهتموا بهؤلاء الناس، لأنك أنت يعني ترى بعض الأمراض ما قد أنت تكون بخير ما فيك شيء، فجأة تصاب بشيء، فهذا ما اختيارك، اختيار الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو اللي ابتلاك. فما نتنمر عليهم، ما نجلس يعني نحسسهم بالنقص، نوقف معاهم، نساندهم، نكون لهم الذراع اليمين لكي يكونوا شركاء في بناء المجتمع. ومثل ما قلت لك هم مبدعين، ويعني تشوفي فيهم الرسام، تشوفي فيهم اللي يعزف، تشوفي فيهم اللي يعني المبتكر، اللي يعني كم شخص عنده إعاقة حركية بس في نفس الوقت جاب مراكز متقدمة. في واحد في رمي الجلة قبل فترة، في ناس في يعني وفي رمي الرمح، عندك في يعني في الرسم، عندك في الموسيقى، عندك في أشياء كثيرة، وفي منهم من يبتكر أشياء إلكترونية، ومنهم مهندس إلكتروني ويصنعوا صناعات، عندهم صناعات جميلة. نحن لما عملنا منتدى المكفوفين كان في الـ في الـ في الـ تحت رعاية قيس اليوسف وزير التجارة السابق، فشاف بنفسه الصناعات اللي هم عاملينهن، يعني مسوين حاجات تقولي هذا شخص الله سبحانه وتعالى رزقنا كل يعني ما عنده لا إعاقة حركية ولا يعاني من أي مشكلة وما قادر يصنع، بس هؤلاء يعني تعلموا وعملوا واشتغلوا ووصلوا لي اللي يعني عملوا لك حاجة، صنعوا لك حاجة جدا يعني ممتازة، ونحن فخورين فيهم.
0: بالتأكيد الإمكانيات والقدرات والإرادة اللي موجودة معهم يمكن ما تكون موجودة عند أي إنسان، يعني ما توجد عنده أي خلينا نقول تحديات. لكن أيضا اليوم كيف تقيسوا الأثر بنجاح هذه الفعاليات؟ إيش المواقف اللي أنت لمستها وحسيت أنه فعلا اليوم منصة عيون قاعدة تمكن وتوعي المجتمع بخصوص هذه الفئة؟
1: والله شوفي أستاذ أماني، نحن دائما توصلنا اتصالات من أولياء الأمور، يوصلنا يعني احيانا نزور مثلا في معظم الولايات سواء في الشرقيه او في شمال الباطنه او في جنوب الباطنه، لما نزور هذه المراكز المتخصصه ونحاول ان يعني نعمل لهم مثلا برامج. نحن مره عملنا برنامج لفئه من الفئات يعني كانوا مبدعين، عملنا لهم دوره في التي او تي كيف يكونوا مدربين، فشفنا عندهم ابداع. جمعية النور للمكفوفين عملنا لهم نفس الشيء برنامج كان فيه صحار وكانت مدربة متخصصة، حتى هم يعني خلال أسبوع مضى وهم ظلوا يتواصلوا عند المدربة، احنا نريد نعمل كذا، احنا نريد نستمر. والحمد لله رب العالمين، يعني أي حاجة يبنيها الإنسان في الجانب الخيري يبقى أثرها، فيعني هذول الناس نجاحهم من نجاحنا، فنحن كل ما عطيناهم كل ما هم أبدعوا، كل ما عطيناهم الفرصة كل ما هم كانوا أفضل، كل ما مفتحنا لهم المجال كل ما هم صاروا أقوى. فلازم يعني هي الحياة شراكة، ولازم نوقف معاهم، لازم نهتم فيهم ونعتني فيهم. أتمنى، أنا عندي رسالة للأسر، للآباء والأمهات، عندي رسالة للجلسات الأسرية لما يكون في تجمعات، يعني تشوف نحن نشوف أحيانا مثلا شخص يتنمر على شخص، لازم تربيوا أبنائكم على الوعي إن أنا اليوم ما اخترت نفسي أكون كذا، الله سبحانه وتعالى خلقني بهذا الصورة، وفوق هذا الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن صورة. لكن يعني أنا اليوم إذا شفت واحد فاقد مثلا على سبيل المثال رجل أو يد أو كفيف أو مثلا فاقد للسمع أو أبكم، ما معناته أننا نتنمر عليه، لا، أنا أوقف معاه، أنا أسانده. لما تربي أبنائك وأولادك على هذا الفكر نحن المجتمع يكون بخير، يكون متماسك، ما حد يضحك على حد والله فلان. يعني أنها صارت لنا مواقف أثناء المنتديات، يعني في مرة مدرسة يعني قالت لي ولد أحد الأمهات إنها مثلا هذا ما يصلح أن أدرسه، هذا عنده مشكلة ودوه مركز متخصص، فرفض نهائي هذا الولد إنه يروح المدرسة، وكانت والدته تدرس في, في, في, في لندن، واضطرت إنها تشيله معه يدرس برا. فشوفي اللي وين وصلنا، يعني أنت بس مجرد كلمة ممكن تهدم، أنت تلعوز أسرة بكلمة بسيطة، تتنمر على طفل يصبح ذاك الطفل ما راضي يروح المدرسة لأنك أنت وصلتني لمرحلة إن أنا كرهت المدرسة، الأطفال يضحكوا علي المعرف يعني، وهذا مثلا قالت أنه عنده مشكلة معينة، هي حللته، هي معلمة مش دكتورة متخصصة، فأنت حللتي، الطلبة سمعوك، كبرت المشكلة، بعدين تنمر عليه، زادت المشكلة، وصل الموضوع للوالدين، وصل إنه ما يروح المدرسة، وصل لمرحلة إنه يعني خلاص اضطروا إنهم مثلا يشوفوا له مركز ثاني، أو مدرسة ثانية. فليش يعني صحيح. يعني أنا أتمنى نفس الشيء إن المعلم تكون عنده نوع من الثقافة إني أنا قدر المستطاع ما أعطي طالب يعني
0: كلمة تجرحه. وأنت المعلم والمربي.
1: أيوة أنت المعلم والمربي وأنت يعني القدوة وهؤلاء أبنائك. أنت اليوم كل ما يعني عودتهم وكل ما يعني علمتهم على الطريقة الصحيحة وكان توجيهك صحيح وتدريسك صحيح كل ما أنت طلعت جيل ناجح.
0: صحيح. وهو يتأثر أيضا بالمعلم يتأثر بتشجيعه. يعني ياما شفنا طلاب اليوم صعدوا وحققوا مراكز ولأنه حصلوا هذا الدعم. والكلمة أكيد أما أنها تقوي الواحد أو تكسره. وما شاء الله عليكم اليوم أنتوا قاعدين يعني تصنعون مبادرات ومنتديات في مواضيع مختلفة. اليوم اختيار هذه المواضيع أو هذه الفئات يأتي عن طلب منهم أم أنتوا تبحثون وتشوفون وين الفجوة أو الفراغ في المجتمع؟
1: والله نحن أستاذة دائما يعني نحاول قدر المستطاع أن نظهر الجميع يعني ما فقط نركز على فئة معينة. فطبعا هذا المؤتمر أول حاجة هذا المنتدى يأتي انطلاقا ويعني تعاونا مع كلية الخليج ومع جمعية جمعية عفوا طيف التوحد.
0: نعم.
1: هذولا هم شركاء في نحن شريك إعلامي وهم في شريك لوجستي وفي شريك يعني متخصص بمركزهم اللي هو مركز طيف التوحد.
0: هذه الفعالية القادمة
1: اللي هي راح تكون تاريخ 15.
0: جميل.
1: فأنا اليوم أشوف حتى دكاترة يحضروا الدكتوراه في هذه الإشكالية في طيف التوحد أو كيف أني أنا مثلا سلوكيات طيف التوحد أو كيف أتعامل مع مثلا هذه الفئة من الناس هذه الفئة من الأبناء. فالحمد لله رب العالمين صارت فيه ثقافة كبيرة وصار فيه توجه من الطلاب اللي يواصل الماجستير أو الدكتوراه أو دارس بكالوريوس متخصص في الطب السلوكي أو الأكاديمي السلوكي. فراح تكون في هذا المنتدى ورقات عمل من متخصصين راح تفيد الآباء والأمهات في طرق التعامل أو مع سد الفجوات مع هؤلاء يعني الناس المصابين بطيف التوحد. خمس ورقات عمل راح تكون موجودة متخصصة من خبراء وعلى رأسهم الدكتور البروفيسور تقي اللواتي راح يكون هو واحد من الأشخاص اللي بيقدم وفي بعد أشخاص أربعة يعني أنا ما تحضرني يعني الأسماء كلها لأنه طبعا بنطول الحديث
0: أكيد.
1: فنحن نريد نتكلم عن المؤتمرات والمنتديات بشكل عام. فهذه هي تسد مثل ما ذكرت لك الفجوات عند الأسر وعند المعلمين وعند المعلمات. اليوم أنا أكلمك واصل عندي لعدد تقريبا المسجلين 500
0: اللي هم من يعانون
1: المشاركين.
0: وهذا جانب أيضا توعوي.
1: أيوة المشاركين واصل لعدد عندي 500. فأنت تصوري يعني هؤلاء اللي أم واللي أب واللي يعني باحث ويعني وحاب انه يحضر ورقات العمل الجمعية نفسها ادارتها وطاقمها الدكاترة المتخصصين المراكز اللي هي متخصصة في العلاج الطب السلوكي المجتمع الإعلام. فهذا شيء جانب يعني جدا إيجابي أنا أشوفه. نحن عندنا زاد الوعي بشكل كبير يعني حتى لما نشوف مثلا مقطع فيديو يعني يوصف طريقة التعامل فقط مع هذا الموضوع تحسي انه يعني يأثر فيكي وتحسي ان الشخص خلاص تأثر لانه شاف حدث معين او شاف يعني موقف. فكذا يعني الأثر كذا يبقى والتعاون مطلوب والحمد لله رب العالمين.
0: تأكدوا في وايد ناس بحاجة لهذه المنتديات منها يتقفون يتعاملون مع الحالات الموجودة معاهم. وانت ذكرت اليوم هناك في يعني حراك كبير من الناس وان الدنيا فيها بخير. ايضا هناك مواضيع انت اخترتوها مثل منتدى الشلل الدماغي البهاق يعني يمكن هذه المواضيع بعد ايضا ما حد تطرق لها بشكل كبير.
1: هذا الموضوعين اللي ذكرتيهم اللي هو الشلل الدماغي والبهاق ما تم يعني ما حد عمل من قبل منتدى متخصص.
0: نعم.
1: ويعني وفي ورقات عمل متخصصة في هذا الجانب. وهذول راح يكون إن شاء الله على الأشهر القادمة بعد إن شاء الله نجاح منتدى طيف التوحد، دعواتكم إن شاء الله
0: بإذن الله.
1: وبعدها ننتقل إن شاء الله لمنتدى الشلل الدماغي ومرضى البهاق. تشوفي يعني نحن لما نسمع القصص نتأثر، وإحنا يعني نبحث دائما ونجتمع أساس أن نحاول نجيب مختص ممكن يجيب الحل الأنسب لهؤلاء الناس. ومثل ما ذكرت لك أن المنصة غير ربحية، قائمة على دعم يعني من قبل أشخاص. في قصص كثيرة يعني، في مرة نحن كنا مجتمعين على أساس هذا الموضوع، في حتى موضوع الزواج يعني إذا شافوا مثلا واحدة الله سبحانه وتعالى مبتلنها بالبهاق قالك أنا والله ما أتزوجها، بيجي في أولادي وبينتقل وما أدري إيش. الإنسان لازم يكون عنده ثقافة.
0: نعم.
1: أيوة. إنه يعني مو كل شيء تشوفه في شخص معناته لازم هذا ينتقل.
0: يعني مش في وايد مفاهيم قصدك خاطئة تجاه هذه الأمراض.
1: إيه.
0: تفهم بطريقة خطأ.
1: فعلا كثير ناس فاهمين مثلا البهاق إنه والله يعدي إذا لبس ملابس بينتقل فيه. لا طبعا البهاق مرض غير معدي. نفس الشيء اليوم المجتمع لازم يعني أنا ما أجلس يعني مثلا تشوفي مثلا ذكرت لك موضوع الزواج. الزواج مثلا والله قالك أنا ما زوج ولدي فيها هذا عنده هذه المشكلة. طيب يعني إذا كان عنده مثلا بس في يده أو في مكان بسيط ما منتشر ويعني وجالس هو يحاول إنه يعمل له علاجات إنه ينتشل هذا البقعة البسيطة اللي هي موجودة. فتحصلي تنمر، تحصلي يوصل لمرحلة إنه في قطيعة إن أنا والله ما أريد أشوف فلان، أنا والله ما أريد أزور فلان، أنا خلاص خلوني بعيد عن هذا. فيعني الوعي والإدراك والثقافة لها دور كبير في التعامل مع هذه الأمراض أو مع هذه الابتلاءات. ويجب على الإنسان دائما أن ما يتنمر على أحد.
0: أكيد.
1: لأن نحن مثل ما ذكرنا ما في إنسان يقدر يخلق شكله أو يختار لونه أو يختار أي شيء في يعني في هذا. الإنسان دائما معرض للأمراض، معرض لا قدر الله مثلا في ناس صابتهم حوادث وصاروا يعني على كرسي هذا ذو الهمم.
0: ايوه
1: يعني
0: مو بيدهم
1: ما هم اختاروا يعني هذا الطريق. فما في داعي يعني انا اوجه من هذا المنبر انه لازم هذا الكلام وهذه المحاضرات نحن محتاجينهن في المدارس، من المدارس ابتداء من البيت الى المدارس الى الجامعات الى الكليات الى الجهات اللي الشخص يعمل فيها. ما نحسس بعضنا البعض بالنقص، بالعكس كم صاحي ما يقدر ينتج نفس الشخص اللي عنده إشكاليات. طيب. ما يقدر يبدع نفسه.
0: طيب اليوم هل في من خلال تعاملكم مع هذه الحالات محمد هل في قصة أثرت فيك شخصيا غير المعلمة اللي قالت ما بدرس هذا الشخص؟
1: والله هو في قصص يعني وقصص يعني حقيقة يعني محزنة لما يعني يوصل يعني لمرحلة انك مثلا انت شوف في بعض الامراض تظهر يعني جيناتها بعد عمر معين. فانا اليوم مثلا يعني موضوع مثلا طلاق شخص عاش معك مثلا 10 سنوات 12 سنة 15 سنة الله سبحانه وتعالى ابتلاء بشيء معين تقوم انت وتتخلى عنه، فهذا الشيء نفس الشيء يعني محزن. يعني قصص كثير سمعنا، هذه واحدة من القصص اللي هي يعني شخص تخلى يعني عن زوجته بسبب انه مثلا جاه مرض معين يعني مرض جلدي او يعني مش مرض يعني
0: ما بيمكنها من القيام بقدراتها وتتحرك وتمشي. أيوة. بس يمكن الشكل اللي قصدك. أيوة. البهاق.
1: أيوة. أيوة. وما هذا خصيصا مرضى البهاق عندك، يعني في ناس نفس الشيء مثلا يصيب حادث، يحترق مثلا وجهه من جانب أو شيء، خلاص صار يعني حتى ما يرضى يطلع مع الناس، أو مثلا ما يعني والله أنا ما أريد أخذك معاي المول، ما أريدهم يشوفوك وأنت وجهك في كذا أو في كذا. أنت بدل ما يعني مثلا تحاول في علاج المشكلة وتأخذ بيد الطرف الثاني وتوقف معاه، تجلس انت بعدك تجرحها بالكلام وتزيده. طبعا هي مثل ما ذكرت لك هي ثقافة.
0: نعم.
1: والثقافة هذه إذا تجذرت وصار عندنا وعي، نحن راح نقدر يعني نقضي على معظم المشاكل، سواء أسرية، سواء على مستوى التعليم، أو على مستوى يعني العمل
0: الحياة المهنية. نعم. طيب أيضا اليوم هل تعتقد أنه أكبر حاجز لدى هذه الفئات هو يعني بسبب المرض، الإعاقة، ولا نظرة المجتمع؟ وإلى أي مدى تتفق اليوم نظرة المجتمع قد تكون هي الحاجز الأكبر لهؤلاء الأشخاص؟
1: والله سؤالك في محله، سؤال جميل. شوفي دائما المجتمع هو اللبنة الأساسية في بناء الإنسان، فالمجتمع إذا كان مجتمع صالح، مجتمع تسوده يعني المساواة وعدم التمييز، وأني أنا والله ما أنظر لهذا فلان إنه كذا وهذا فلان كذا، أقدر حتى لو يعني أنا أقول لك في أشخاص عندهم هذه الإعاقات أفضل مني ومنش
0: بالتأكيد،
1: ويعني ما صح الكلام. المجتمع يعني أرجع لمحور سؤالك، المجتمع شريك في نجاح هذا الشخص. الكلمة ممكن تبني وممكن تهدم، الكلمة ممكن أنها تنجح يعني تنجح الشخص وممكن تحطمه. فدائما الإنسان يخلي عنده أثر طيب مع الناس. أنا يعني إذا بغيت أتكلم أو أتكلم بأي كلمة أحسب لها ألف حساب.
0: جميل.
1: ما بس اني والله انا اتنمر على شخص وخلاص، ليش قلت ليش انا لازم هذا يكون حديث الاسر وال نعم. والمدارس والجامعات، نحن بس ما محتاجين في المدارس مادة تدرس علوم رياضيات انجليزي تربية اسلامية وغيره، احنا محتاجين هذا الجيل محتاج ثقافة، كيف احمي نفسي من وكيف اتعامل مع هؤلاء الناس، كيف اساعدهم.
0: صحيح. ويمكن مش بس تنمر وإنما أيضا تمكين ودمج، فهذه أيضا من الأشياء اللي يفتقدها يمكن أصحاب هؤلاء الأمراض أو الإعاقات، مساحة لهم
1: فعلا. يعني لما تعملهم فعالياتنا مثلا، نحن دائما لما نعمل منتدى نعمل لهم معرض مصاحب لمثلا المشغولات اللي هم عملوهن، لإنجازاتهم، لرسماتهم، وحتى في منهم مجموعة كبيرة قدموا لرعاء الحفل الهدايا، اللي عامل رسمة، اللي عامل مجسم، اللي عامل مثلا في أشخاص يعني صانعين مكفوف بس صانع جهاز بنفسه.
0: جميل.
1: جهاز ينتج حاجة معينة أو شيء. فهؤلاء الناس ناجحين دام أنه عندهم قصة نجاح، أو أنه اخترع حاجة أو عمل شيء، هذا الشخص ناجح. الشخص الفاشل اللي هو بكل قواه العقلية والله سبحانه وتعالى رازقنه ويتنمر على هؤلاء الناس، وهو أساسا ما قادر يسوي 10% اللي هم يسوونه. فدائما يعني الإنسان دائما يكون عنده يعني الشيء اللي ما أرضى لنفسي ما أرضى لغيري.
0: بالتأكيد. أيضا محمد اليوم تذكرت لي أنه أنتوا قدمتوا أوراق عمل عدة اليوم، أيضا أنتم مساهمين في عدة خلينا نقول قوانين ومبادرات أيضا من خلال ما قمتوا فيه، اللي هو يعني ثناء السيدة الجليلة عاد بنت عبد الله الله يحفظها، وأيضا هناك الكثير من التغييرات اللي ساهمتوا فيها من خلال منصة عيون.
1: والله شوفي احنا دائما لما نعمل، اول شيء الله يحفظ السيدة الجليلة ويحفظ جلالة السلطان ابقاه الله، والله يحفظ عمان الغالية شعبا وقيادة. ونحن طبعا نقول لك نعيش في بلد يعني يضرب بها المثال، وخاصة المجتمع، المجتمع العماني. انا واجهت بنفسي شخصيا قصص، المجتمع العماني مجتمع محبوب من مختلف دول العالم، وحتى كنا قبل 3 أيام مع الدكتور صالح الفهدي كان يعملنا محاضرة، بنطلع شوي عن موضوع الحديث، عن السمت العماني. فالسمت العماني ويعني كان يذكر قصص حقيقية لأشخاص زاروا عمان حتى من جنسيات أوروبية. يعني لما يشوف مثلا سائق تاكسي شلة ولف في مطرح ودع عن قلعة الجلالي والميراني ودع لقصر العلام ودخل سوق مطرح وأكل الحلوى العمانية استغرب، بعدين ما رضى يأخذ منه فلوس، استغرب قال يعني كيف هذول الناس، هل هذا هل بس هذا شخص واحد ولا هو مجتمع؟
0: نعم.
1: فالمجتمع العماني يعني عرف بالكرم وبالابتسامة وبالأخلاق. فنحن الحمد لله رب العالمين يعني راضيين كل الرضا عن الـ عن الـ سمعة البلد وسمعة المجتمع العماني. دائما المجتمع مجتمع متكاتف. انت لاحظتي يعني في أبهى الصور لما كان هذاك الأطفال يعانوا من ضمور، كيف المجتمع وكيف جمعوا المبالغ، هذا كلها يعني في النهاية مجتمع مجتمع متماسك. وشفتي في الأنواع المناخية كيف التكاتف، كيف كل واحد يسأل عن جاره وغيره.
0: يعني ما نواجه قصدك تحديات في تقبل هذه الفئة ولا مساعدتهم ولا تمكينهم؟
1: نحن شوفي هي في يعني ما في مشكلة ما إلها يعني ما شيء يعني يعني في بعض
0: يعني ما في صعوبة بهذاك الزود، يعني في وعي الحمد لله،
1: في وعي وفي وعي كبير.
0: نعم.
1: والحمد لله رب العالمين المجتمع العماني مجتمع واعي. الفئة اللي هي مثلا تتنمر أو الفئة اللي هي ما عندها فكرة أو ما يعني عندهم نوع من التعالي على هؤلاء الناس، هذول ما عندهم ثقافة. لأن الشخص المثقف والشخص المطلع واقف مع هؤلاء الناس اللي الآن يعني شوفي في النهاية المجتمع يعني قدرات، أنا قدراتي غير عن قدراتك، يعني

0: توفى هذاك الكندي اللي يعني عاش على المرض. يعني انت شفتي التغريدات حتى من الوطن العربي.
1: نعم.
0: ليش؟ لانه كان يصنع اثر، وكان الرسائل اللي اليوم ناس تسمعها، وحسابه ظل موجود ورسائله موجوده. فرغم المرض ورغم المعاناه الا انه هو عاش واشتغل على نفسه واجتهد ووصل صوته للناس، وبقى وتبقى سيره الانسان. اليوم انت لما تنجز سيرتك دائما تظل. فعاد بنرجع لمحور السؤال اللي سألتيني إياه،
1: اللي هو الأشياء اللي تغيرت، التأثيرات الحلوة والمبادرات أيضا.
0: في تغيرات كبيرة الحمد لله نحن عندنا في البلد، وفي مساهمات كبيرة، ونحن يعني يمكن يكاد ما عملنا منتدى ما كانت القاعة مليانة. ليش؟ لأنها مشكلة أو يعني ظاهرة حقيقية. نحن ما يعني لما تعمل منتدى متخصص مثلا في جانب مثلا تجاري أو جانب، ما كل هالناس بيجوك التجار اللي موجودين. لكن أنت لما تسوي منتدى متخصص لمشكلة في المجتمع، تأكد كل التأكيد أن القاعة تكون متروسة، لأنه ما في بيت ما عنده واحدة من المشكلات، أو جاره أو عمه أو بنت أخوه أو بنت أخته أو حد من أقاربه. فهؤلاء الناس لما يعني سمعوا عن بس مجرد نحن ما نطلق الإعلان أو نصرح عن المنتدى، على طول تجينا الاتصالات.
1: جميل.
0: ويعني حتى رجال أعمال يعني على مستوى كبير يحضروا ويستمعوا ويجلسوا مع الناس. أنا أقول لك في أسماء عندنا في عمان جزاها الله خير، ما تحب حتى يذكر لها أسماءها، لما يشوفوا في منتدى يحضروا ويدعموا ويوصلوا لهؤلاء الناس.
1: أبرز التوصيات اللي تخرج من هذه المبادرات،
0: احنا دائما يعني
1: على أرض الواقع
0: بعد كل منتدى تطلع توصياتنا لمختلف الجهات الرسمية في السلطنة، ونذكر التوصيات. هي طبعا إذا كانت مثلا بعض التوصيات، إذا كانت مثلا هذه الفئة اللي تعاني من هذا المرض ما عندها جمعية متخصصة،
1: نعم،
0: يعني نطالبهم بإنشاء جمعية، نطالبهم بدعم مالي، نطالبهم ببرامج تدريبية، نطالبهم يعني يسووا لهم يوفروا لهم أساسيات لاحتياجات تسهيل بعض الأشياء. يعني على سبيل المثال لما يكون في شخص مثلا عنده إشكالية، بس يعني هو مثلا من صحار،
1: أيوة،
0: وما ممكن يجي للفرع الأساسي في مسقط، لازم يكون في فرع قريب، مثلا في شمال الباطنة فرع، في لكل محافظة يكون في فرع من الجمعية اللي تمثل هؤلاء الناس. فالحمد لله قدر المستطاع نحن جالسين نسعى إنه الله سبحانه وتعالى يسهل أمورهم ونوقف معاهم ونساندهم.
1: جميل جدا. أبعرف أبرز الأجندة أيضا القادمة في منصة عيون، إيش اللي محضرين له والناس إيش تنتظر أيضا؟
0: والله شوفي نحن يعني محضرين لمنتديات قادمة بتكون في اللي هي أول شيء بذكر لك المنتديات اللي سويناها نحن قبل.
1: جميل.
0: عملنا منتدى عمان للتأتأة اللي ذكرت لك فيها القصة مع الأم والطفل.
1: أيوه.
0: وعملنا منتدى عمان لرعاية كبار السن، وهذا المنتدى منتدى جدا كان فيه نوع من الإنسانية. كبار السن يحتاجوا معاملة خاصة.
1: نعم.
0: كبار السن محتاجين طولة بال، كبار السن يحتاجوا إلى يعني حد يجلس معاهم، ما بس هو الأب جالس في الصالة وانت داخل وطالع عليه، داخل وطالع عليه، تجلس معاه تتكلم معاه تحسسه أنك أنت قريب منه. هذه نفس الشيء نحن نفتقدها، وفي كان فيها يعني نقاش، صار نقاش يعني كبير في الجلسات الحوارية. عندك منتدى عمان للمكفوفين نسختين، ومنتدى عمان للأحداث الجانحة الذي استضافته جامعة السلطان قابوس. منتدى الأحداث الجانحة أو جنوح الأحداث، هذا كان فيه تعاون من وزارة التنمية الاجتماعية وشرطة الأعمال السلطانية، وكان فيه أوراق عمل في جامعة السلطان قابوس، ومنتدى كان ناجح ورفعنا فيه توصيات، يعني سواء كانت على مستوى التعليم أو على مستوى شرطة عمان السلطانية أو الجهات المختصة، بطرق يعني كيف إن نحن نقلل من القضايا اللي يرتكبها الشخص، ترى يعني الشخص الجانح

0: اللي تحت السن القانوني اللي يرتكب جريمة.
1: نعم.
0: فالحمد لله هذا الجانب قل بنسبة كبيرة يعني، وصار في نوع من التعاون يعني نوع من التعامل مع هذه الفئات، والمحاضرات شكلت نفس الشيء جزء كبير. الأسرة لها دور، المدرسة لها دور، أعيد وأكرر، ويعني الجامعات والكليات
1: بالتأكيد.
0: منتدى اللي هو اللي تكلمنا عن طيف التوحد يستعرض 5 أوراق عمل تتناول أهم التحديات اضطراب طيف التوحد وكيفية التغلب عليها. يشارك في تقديمها نخبة من ذوي خبرة مثل البروفيسور تقي العبدواني اللي ذكرت لك إياه، وهو عضو الجمعية البريطانية لعلاج السلوكي، والأستاذ علي النعماني عضو الجمعية العمانية للتوحد والجمعية الخليجية للتوحد ومدرب للأسر العمانية مع ذوي التوحد في كيفية التعامل معهم، والدكتورة سومر والأستاذ نواف الحجري هم المصابين باضطراب طيف التوحد. يعني عندنا دكاترة اللي بيقدموا مصابين بنفسهم بطيف التوحد
1: يقولون تجربتهم، وهذا بيكون أصدق وشيء يعني أصدق معلومة ممكن توصل للمعني المهتم.
0: أيوة، وللأهمية حتى يعني الدكتورة اللي بتحاورهم متخصصة في الطب السلوكي ومتخصصة في التوحد.
1: نعم.
0: ونفس الشيء المؤسسة لأول مرة ستقوم بترشين منتدى عمان للشلل الدماغي للأطفال، ومنتدى عمان لصعوبات التعلم، ومنتدى عمان للبهاق. هذول اللي ذكرت لك إياهم الثلاثة الأخيرات ما صارن من قبل. طبعا احنا بعد دراسة وبحث وتقصي راح يعني عملنا دراسة لهذه المواضيع. وطبعا احنا دايما يعني يقول لك العين ما تعلى على الحاجب. لما يكون عندنا مثلا مؤتمر متخصص اول شيء نلجأ للجمعية، نكون شريك مع الجمعية، وبعدين عندنا نبحث عن مكان معين نقيم فيه المنتدى. يعني على سبيل المثال هذا الدكتور تقي البروفيسور تقي هو نفس الشيء شريك في في في في المنتدى، يعني باستضافتهم لنا في كلية الخليج للمنتدى، ونفس الحاجة جمعية طيف التوحد. فدائما كل نعطي يعني كل الجمعية حقها انها تكون شريك لعيون في نجاح المنتدى.
1: جميل، يعطيكم ألف عافية عيون اليوم على هذا الجهود وهذا الحراك الطيب، وأنت اليوم قاعدين تثبتون للمجتمع وأيضا للأشخاص ذوي الإعاقة أو خلينا نقول الأمراض اللي يمكن ما حد التفت لها من قبل، بأنه هذا الإعاقة وهذا التحدي مش نهاية الطريق، وأنها بداية لقصة جديدة مليئة بالعطاء والتمكين. فيعطيكم ألف عافية على هذه الجهود الطيبة، وهذه أيضا دعوة نوجهها لكل من يهتم في هذه القضايا من تلامسه بشكل مباشر أو غير مباشر بأن يتواجد في مثل هذه المبادرات. شكرا لك.
0: جزاك الله خير أستاذة
1: أماني
0: على الاستضافة، وشكرا لإذاعة هلا أف أم وطاقم العمل ومجلس الإدارة. ومن هذا المنبر نوجه نحن الدعوة عامة لجميع الناس اللي حابة تشارك. نحن نشرنا البوست وفي رقم تواصل، واللي يريد يتواصل من عن طريقنا، واللي يريد يتواصل من عن طريق جمعية طيف التوحد. ونسأل الله سبحانه وتعالى دائما التوفيق والنجاح في كل خطواتنا على الدرب الطويل الموصل إلى آفاق المجد والعزة والتقدم، والله يحفظ عمان وشعبها وقائدها إن شاء الله تعالى.
1: اللهم آمين. شكرا لكم على هذه المبادرات، وأيضا شكرا لكل من يساهم اليوم في إيصال صوت هذه الفئات وإبراز حضورها ودورها في المجتمع. شكرا لمنصة عيون الإلكترونية، وأيضا للأستاذ محمد العبري مدير الفعاليات والأنشطة بمنصة عيون. مستمعينا الأكارم، أيضا احنا وصلنا إلى نهاية المشوار. دروب السلامة أتمنى لكم وين ما كنتوا، الله يحفظكم، هل هلا في أعماركم، ربطوا حزام الأمان، مسافة أمان بينكم وبين اللي قدامكم، وإحنا أكيد منتقينكم بكرة بضيف جديد وموضوع جديد مع هلا كافيه.
2: بلاغ عاجل صادر عن إذاعة هلا إف إم. تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء يمنع منعا باتا التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
3: هو يسمح بي
4: قصة الهمك.
3: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك وتجربة إنسانية خليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 المساء مع أماني علي وسميرة الحراسية على هلا FM.

0: كافي على هلا اف ام. مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: كل أكبر عدد من الناس
2: كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004 وخل هلا أفهم تروجناك.

0: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
1: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
0: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
1: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
0: فلنعرفها للعالم.
1: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: ثلاثة أيام تجتمع فيها الأفكار والاستثمارات والتكنولوجيا والحلول، يجتمعون في سلطنة عمان لمناقشة واحد من أهم ملفات المستقبل. أكبر تجمع مناخي في عمان، خبراء، صناع قرار، مستثمرون ومبتكرون، خلال ثلاثة أيام تناقش الأفكار والاستثمارات والتكنولوجيا والحلول، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. أسبوع عمان للمناخ 2026 بتنظيم من هيئة البيئة، نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا اف ام.
4: خبر هاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
5: المادة 18 من قانون العمل. العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: في الظاهرة على 88.2
1: هنا أف أم،
0: مزاجك بالعربي. ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.

0: يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

0: متعال
1: سين ويبقى السؤال.
2: للأسف اليوم صار وسائل التواصل الاجتماعي هي اللي تربي أولادنا أكثر من الآباء نفسهم. الآباء سلموا لأولاد حل خوارزميات ما تعرف الأدب ولا السنع ولا التقاليد ولا إيش المفروض وإيش اللي ما مفروض. مثل ما قلنا هي فهمت إيش احتياجات هذا الطفل وعطته. طبعا الطفل ينشد حل التليفون لأنه متاح لأنه موجود لأنه شيء حلو ينبهر فيه. وفي المقابل تربية نفسها تحتاج وقت وجهد ونفس طويل، يعني نتائج ما مباشرة. لما يجي ضيف هل أولاد اليوم يتعاملوا مع الضيوف بنفس الطريقة اللي كان يتعامل معها الضيوف سابقا؟ أول ولد 8 سنوات و9 سنوات إذا جاء الضيف بيدخله وبيقهوي وأبو أصلا ما موجود وهو بيقوم بكل الواجب، وبعدين الضيف يكتشف أنه ترى الأب ما موجود ويكون هذا الولد قام بالواجب. اليوم إيش من برا أول ما يفتح هنا أبوك لمهنة ويروح. المهارات الاجتماعية أصبحت ضعيفة عند هذا الجيل مقارنة مع الأجيال اللي قبل. الوالدين لابد أنهم هم رقم واحد هم يستعيدوا السيطرة الأبوية. أنه إحنا مثلا لابد أن يكون في سياسات في البيت، لابد أن يكون في أماكن معينة ممنوع فيها الأجهزة، مثلا غرف النوم، مثلا الأماكن اللي يكون فيها الغداء والعشاء، الأماكن اللي يصير فيها تجمع في العائلة أو أنهم السوالف وكذا، وأهم الأشياء الحلوة ممكن أن نخليه على جانب. هل هذا سهل تطبيقه؟ طبيعة الحال لا، خلينا نكون واقعيين، لكن نحاول ولو نخليه مثلا بدل ما يكون بشكل يومي حنا لو نختار يوم هذا اليوم خلاص احنا عارفين مثلا في الجلسة اللي بنجلسها مع بعض ما يكون فيها أجهزة.

0: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: لو حاب إعلانك يكون بين هذه الإعلانات، تواصل معنا على الرقم 9634-4767. تواصلوا معنا 2200-9004. إعلانك يكون بين هذه الإعلانات.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: الرحلة المباشرة ولا الترانزيت؟
2: الرحلة المباشرة توصلك إلى وجهتك دون الحاجة إلى تغيير الطيارة، بينما تتطلب رحلات الترانزيت أنك توقف في مطار آخر قبل لا تكمل رحلتك. اختيار النوع المناسب يعتمد على الوقت والتكلفة وتفضيلات المسافر.
3: معلومة على الطير تسمعوها على هلا أف أم.

تشير الدراسات إلى أن ارتفاع درجات الحرارة قد تؤثر على الأداء الذهني وسرعة اتخاذ القرار، خاصة عند نقص الترطيب، ولهذا ينصح الخبراء بالحفاظ على شرب الماء وتوفير بيئة مناسبة للعمل أو الدراسة خلال الأيام الحارة.

0: في كل مكان هناك من يصنع الأثر، فكن جزءا منه، فتسجيلك في السجل الانتخابي له أثر. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-004.

0: التوتر النفسي والإجهاد البدني يمكن أن يكون لهما دور كبير في إثارة نوبات الربو. لذلك من المهم الالتزام بالعلاج اليومي وممارسة تقنيات الاسترخاء ومراقبة البيئة المحيطة للتقليل من التعرض للمحفزات، مما يقلل احتمالية حدوث أي نوبة مفاجئة. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.
1: هلا اف ام، مساجك بالعربي. أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة العشاء.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

0: في بيتك ممكن تكون في إشارات بسيطة تحتاج إلى انتباه. تغير في الكلام، في التصرف، أو يمكن في الروتين اليومي. الأسرة هي الحصن الأول. كلمة طيبة، سؤال باهتمام، احتواء بدون حكم ممكن أن يغير كل شيء. لا تنتظر لما تكبر المشكلة، اقترب، اسأل وكون سند. وإذا حسيت في خطر اطلب المساعدة من أقرب مركز صحي أو مختص نفسي. تدخلك اليوم ممكن ينقذ حياة.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

0: تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. اتواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
0: بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع، وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك، وأسرع منه ما في. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

إنترنت أو عصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني أواصر.om.

0: لأن الصفائح الدموية تحفظ لفترة قصيرة، فإن كل متبرع جديد يمثل دعماً مهماً للمخزون. بادر بالتبرع اليوم.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 7 مساءً، يوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 1 ظهراً. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

0: كل البرامج اليومية والأسبوعية، المقابلات وتفاصيلها، أخبارنا وآخر العلوم، كل شيء بتحصلوه في موقع الإذاعة على
1: www.halafm.om.
2: موقع هلا أف أم.
0: هلا أف أم.
1: هلا أف أم. مزاجك.

إيبرنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

إبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا وللحفاظ على صحة العيون.
1: إذا كنت تقضي ساعات طويلة أمام الهاتف أو الكمبيوتر، فلا تنسى قاعدة 20-20-20. كل 20 دقيقة انظر إلى شيء يبعد 20 قدم لمدة 20 ثانية. استراحة بسيطة كفيلة إنها تخفف إجهاد العين بشكل كبير.

فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: وينك مختفي؟
1: في دبي.
0: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا، وش ذا الاشتراك العجيب؟
1: والله مبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
2: شارك لحظة.

في بيوت الجود العمانية، الخير يفيض والبركة تحل. اجعلوا من فائض طعامكم أثرا يمتد وجودا لا يرد. حملوا تطبيق دائمة الحين وشاركونا في نشر الخير. مساهمتكم اليوم هي استثمار في استدامة النعم ووفاء لفضل الله. أو يمكنك التبرع عبر الرقم 92247، وكن سببا في غرس بركة لا تنقطع. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائمة بالخير.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: الرحلة المباشرة والترانزيت.
2: الرحلة المباشرة توصلك إلى وجهتك دون الحاجة إلى تغيير الطيارة، بينما تتطلب رحلات الترانزيت أنك توقف في مطار آخر قبل لا تكمل رحلتك. اختيار النوع المناسب يعتمد على الوقت والتكلفة وتفضيلات المسافر.
3: معلومة على الطير تسمعوها على هلا أف أم.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: حتى لو كان الطريق صعب
1: ما يعتبر النهاية.
0: الإدمان ممكن يقيدك، لكن التعافي يحررك بالعلاج والدعم والإرادة. تبدأ قصة جديدة، خطوة اليوم تفتح باب بكرة. لا تفقد الأمل، تواصل مع جمعية الرؤية الإيجابية على الرقم 99253307. وإذا عندك أي استفسار نحن هنا لدعمك. 99253307.
2: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
2: اطمئن،
0: الدعم موجود.

0: يوميات البرامج، تغطياتنا وآخر الأخبار، تفاعلكم مع مختلف القضايا اليومية
1: على حسابنا في تويتر
2: At Hala FM Radio.
0: Hala FM على تويتر.
3: Hala FM Radio.
4: Hala FM.
2: مزاجك بالعرب.

0: ليا صافي سنت طاش حد وقت الله
1: دا مش دا دي مش مه.
2: رسامون، رياضيون، عازفون ومبدعون في الحاسوب، أبطال متلازمة داون يثبتون كل يوم إن الموهبة لا تعرف حدودا جينيا. خلف كل قصة نجاح أسرة آمنت وجمعية دعمت ومجتمع احتضن. أبحث عن الموهبة فيهم، شجعها وكن أنت الدافع الذي يجعلهم يلمعون في سماء الإبداع.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.

0: سوري لطول عليكم، بس وهذا السالفة باختصار.
1: قمت الصباح 6:30 وشربت شاي وحصلت السيارة خربانة وتصفر بيعطي الأم هناك، رحت
2: سوالف.
0: ومهما كانت السالفة طويلة ولا قصيرة، احنا بنقترب من سوالف الناس وبنسمع لتجارب وقصص ما تسمعها كل يوم.
2: شوية سوالف على
3: ماهر الزجالي وضيوفه
4: مكملين السوالف كل اثنين 8 المساء على هلا اف ام.
3: وتعالوا نسمع ايش السالفه.

0: دقائق من وقتك وأثر يمتد لأيام في حياة المرضى. تبرع بالصفائح الدموية وشارك في صناعة الأمل.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 7 مساءً، يوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 1 ظهراً. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: أهم ما يجب أن يكون معك:
2: الأدوية، الوثائق الرسمية، النقود، الشواحن والأجهزة الإلكترونية، لازم تكون كلها في حقيبة اليد، فحتى لو تأخرت أمتعتك راح تبقى أغراضك الأساسية متاحة.
1: معلومة على الطاير تسمعوها على هلا.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

أعضاؤك يصنع التطوير. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

تشغيل المكيف على أقل درجة حرارة لا يعني أن المكان سيبرد أسرع، فمعظم أجهزة التكييف تعمل بالقدرة نفسها تقريبا، لكنك قد تستهلك كهرباء أكثر دون فائدة إضافية.

0: لو بعدك من محبي ومستخدمي الفيسبوك، تابع كل برامجنا وتفاعل معنا على صفحة هلا اف ام على الفيسبوك.
1: @هلا اف ام راديو on Facebook.
2: هلا اف ام راديو.

في كل مكان هناك من يصنع الأثر، فكن جزءا منه، فتسجيلك في السجل الانتخابي له أثر. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مو كل جرح ينشاف، وبعض الكلمات تترك أثر كبير. الوصم ما يعالج،
1: الوصم يكسر
0: ويبعد الناس عن طلب المساعدة. المتعافي ما يحتاج حكم، يحتاج فرصة، يحتاج ناس توقف معاه مو ضده. خلونا نغير نظرتنا ونكون سبب في قوته مو ضعفه، بكلمة طيبة ودعم صادق ممكن نرجع إنسان لحياته من جديد، لأن الاحتواء يصنع الفرق.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
2: اطمئن،
0: الدعم موجود.

0: متعال
1: سين ويبقى السؤال.
2: هو واضح ايضا اشتراطات مع الوزير انه انتو ما مدراد يوسف مكاتبكم انتو تشتغلوا في الميدان. عندي في اسبوعيا يوم في العيادات يوم الخميس ويوم او يومين عمليات. هو حسب النظام المدير العام يعمل يوم واحد كلينيكي. ولكن احنا الحمد لله معظم الاخوة سواء في السلطاني نشوفه مثل اخر دكتور عام يشتغل اكثر من يوم. زملاء المدراء العموم مستعدين يشتغل يومين او ثلاثة ايام. احنا لازم نكون قدوات للاخرين. طبيب يظل طبيب واحنا شغفنا انه نشتغل كاطباء ونجد انفسنا في غرف العمليات. العلاقة اللي كانت لسيقة بالمريض واهله قلت. الوقت صار اقل. يعني احنا كنا مرضانا نشوفهم خصوصا المرقدين بشكل يومي اكثر من مرة. الحين لا. كثير عندهم مرضى ما اقدر انساهم. بعضهم توفاهم الله عز وجل. كان واحد من ناس سرطان طبعا نتعلق فيهم نفسيا. احنا عملنا له عمليات كثيرة ولكن هو يعني تأخر عن العلاج وهو كان مرحلة الدرجة الرابعة ودائما يروح ويتواصل مع انسان بسيط جدا. واعرف كل اولاده وكل بناته وسبحان الله بدك شخص يخطر علي بشكل متكرر دائما. قبل اسبوع جالس في مكان وجاي يسلم علي رجل قال لي ما تتذكرني؟ قلت له قال انا زوج بنت المرحوم لانه متوفى تقريبا 9 سنوات الحين. طبعا الشخص لما يمسك فيك دائما احيانا يبكي امامك هذا الانسان يترسل لك واتساب يسمع منك. لما مثلا اولاد يقولوا له شيء يقول لك مثلا انا ما اسمعكم انت ولا اسمع هذا الدكتور هذا ولدي يقول ولد السابع هذا ما هذا ولد السابع انا اسمعه هو اللي يقول. انت تشوف المريض في اضعف حالاته وراح المريض يصر لك باشياء يمكن ما يقولها لاهله تماما وتشوفه كيف هذا الانسان لما يدخل عمليات ويفقد الوعي وايضا لما يكون متالم كيف يعبر عن شعوره وكيف انت تدعمه بطريقتك وكيف هو يتعلق فيك يتعلق لانك انت يشوفك مصدر الامل حلو. احنا نشوفهم الاطباء نشوف الاطباء ونشوف نفسيتهم لما يكون المريض بخير وعافيه كيف يفرحوا ويحتفلوا احيانا لما يقول لك المريض ايش فيحتفلوا اطباء فيما بينهم طبعا طواقمهم ونشوفهم كيف يحزنوا لما يصير للمريض حاجه ان ترى الطبيب انسان مثل اي حد ثاني.
0: كل الاسئله من الاحد للاربعاء من الثانيه وحتى الرابعه عصرا مع خلود العلوي على هلا اف ام.

0: الحين هو عمره في الأربعين وريدها البنت عمرها 28 توه بدأ يفكرني عشان موضوع الأولاد وين أنت كنت قبل
1: عندي تينة ما ثمرت أضحك مع العامل مالي يعني عطيت 2 أسبوع إذا ما يجي قص كنسل أسبوع محمد بالثمر والله العظيم هل شيء واقع أنا ما أقدر أقول لك إن كلمته صار لكن ما بتقرتش صار الشيء
2: ما في حادث صار بسبب مطبات هوائية لازم كباسنجر تجلس مكانك لأن ما تعرف ممكن في شنطة تطيح أو أنت تطيح على الأرضية وتتعور بسببك نزل الطيارة
3: السوالف ما خلصت وعندنا سوالف جديدة وتجارب لازم نسمع أنا ماهر زديالي وراح أكون معكم في شوية سوالف
4: كل 2 8 المساء على هلا اف ام
5: شوية سوالف

في اعتقاد شائع أن النظارة تخلي النظر أضعف مع الوقت، وهذا غير صحيح. النظارة لا تغير قوة العين ولا تجعل النظر أسوأ، هي فقط تساعد الشخص يشوف بوضوح، مثل ما تساعد السماعة الشخص اللي عنده ضعف في السمع. وإذا تغيرت درجة النظر مع الوقت فغالبا يكون السبب مرتبطا بنمو العين أو العمر أو طبيعة المشكلة نفسها، وليس بسبب لبس النظارة. أما ترك النظارة عند الحاجة فقد يسبب صداعا، إجهادا في العين وصعوبة في التركيز، لكنه لا يقوي النظر. لذلك النظارة ليست سبب ضعف النظر، بل وسيلة تساعد العين على الرؤية بشكل أوضح. تفاصيل أكثر عن صحة العيون بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: القادر عن إذاعة هلا اف ام. تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء يمنع منعا باتا التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
1: هو يسمح بي
2: قصة الهمك،
1: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية خليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 المساء مع أماني علي وسميرة الحراسية على هلا أف أم.

0: وتملني كل السواليف بعدك كن الشفايم خاصة ما حكيها عاد كن المواجع ما سهت يوم صدك واغرى ورقة عيني تفاصيل وضداد
1: عصفورتك
0: عصفورتك فاقت على صد وعدك ما عادت عشاشك وطن ساحل بلاد كل الفضاء قطاق بيليل بعدك

0: ضاقي بليل بعدك لين المدى حلق على رمش يسهاد.
1: الوقت خايب
0: الوقت خايب ما عصى الوقت ودك ليتها عصاك وسار بقطيش وبعاد ليتها خذلني قبل جيلين حدك
1: ليتها.

0: تسامر ظلمته على ردك يطرق مسامع غربتي دون ميعاد. تعبت نجوم الكون فيني تعدك، تعبت مني خاطري بس ما فاد. موقف فراق البارحة صان عهدك، سجل بجرح الذاكرة يوم ميلاد للصمت وآخر ما بقى عاد بعدك. قصة شفاية مخاصة ما حكيها عاد.
1: تعبت مني خاطري بس ما ساد. موقف فراق البارحة صار عهدك، سجل بجرح الذاكرة يوم ميلاد للصمت وآخر ما بقى عاد بعدك.

الفن خلد العمالقة، ساعة نستطرب فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل الجرح والشوق الكبير. عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

شعارك يصنع التطوير. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا لن

صل الكل، اتصل على 9634-4767 أو 2200-004.

0: حساباتنا ويومياتنا على حساب هلا اف ام في سناب شات
1: @ هلا اف ام راديو.
0: ويا هلا فيكم
2: هلا اف ام
1: مزاجك للعرب.

0: على البال. تسمعوها على هلا اف ام يومي الجمعة والسبت من 3 لـ 4 العصر.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 2200-9004.
2: 2200-9004.
1: تواصلوا معنا اليوم.

0: الأحد 12 المنتصف الليل على هلا اف ام.
1: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634 4767 أو

كثير ما ندخل على المريض في العناية المركزة ونسكت لأن نحس إنه ما يسمعنا، لكن بعض الدراسات أعطتنا فهم مختلف كلياً. في بحث نشر في نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسن عام 2024 وجد الباحثون أن تقريباً ربع المرضى الذين لا يستجيبون ظاهرياً للأوامر كانت أدمغتهم قادرة على الاستجابة لمهام ذهنية تم رصدها بتخطيط الدماغ أو الرنين الوظيفي، بمعنى أن غياب الحركة أو الكلام لا يعني دائماً غياب الإدراك بالكامل. لذلك وجودنا بجانب المريض مهم، كلمة طيبة، حوار من صوت مألوف أو دعاء قد يكون له أثر حتى لو ما شفنا استجابة مباشرة. وتفاصيل أكثر عن آخر الأبحاث والتطورات في عالم الطب بنطرحها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: خمس دقائق بس.
1: يلا تأخرنا على المدرسة.
2: يا ربي حاضرتي بعد شوية.
3: أوه عندي اجتماع من الصبح.
4: أمامك ازدحام مروري.
1: واضح إن الكل رجع.
5: المدارس رجعت،
1: الجامعات والكليات رجعت،
5: رجع الموظفين لدواماتهم،
1: والزحمة
5: أكيد رجعت،
1: وفي صباحكم عماني.
6: انت